0: يا عطرة، أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور، بذكرك يا عطرة بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عطرة لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عطرة لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد، والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل وان وإلى

0: في السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلتي مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودتي فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين،

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكى، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت.

0: والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى

0: في السر الرابع من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في أعماق الصلاة. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السماء يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله،

0: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدارين آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور، بذكرك يا عطرة والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء، عشاء الفصح، عشاء العيد، عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة الثانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحوله لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي، اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين.

0: يا عذراء، بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا هالصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا ومن خص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول،

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

رموز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. دير قرنطل. يقع دير قرنطل على جبل قرنطل غرب مدينة أريحة على بعد نحو 5 كيلومترات من مركزها. بني الدير في موقع كهوف كان يسكنها الرهبان منذ القرن الرابع الميلادي. يرتبط المكان بالتقليد المسيحي الذي يقول إن المسيح صام 40 يوما في هذا الجبل. يتميز الدير ببنائه المعلق في الصخر وإطلالته الواسعة على وادي الأردن والبحر الميت، ويمكن الوصول إليه عبر طريق جبلي أو تل فريك سياحي. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

صباح يوم جديد، صباحكم سعيد مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. أينما كنتم على المتابعة في راديو موال، على أثير راديو موال، أيضا على 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة، أهلا بكم لهذا السبت 11 من تموز 2026، جولة إخبارية جديدة. تحياتي في الإعداد والتقديم إنجي سافا.

الإخطار أو الكتاب الذي تقدمت به يعني مؤسسات ووزارة شؤون هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن الدكتور أبو صفي حسام أبو صفي، إنه هو وأطباء آخرين يتعرضون لكافة أنواع التعذيب في السجون الإسرائيلية. ردت إسرائيل على هذا الكلام وقالت حياته ليست في خطر، وكان هناك حملات الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفي. فعليا رفض إطلاق سراحه، وهو مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. تجاهل عالي للحملات الدولية المتواصلة المطالبة بالإفراج عنه، وأصدرت سفارة إسرائيل لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف بيان رسمي قالت إنه حياته ليست في خطر وأنه ضابط في حماس، فاعتقاله بالنسبة لهم قانوني بناء على معلومات استخباراتية موثقة، وأنه لم تظهر عليه علامات تدل على حالة صحية خطيرة خلال جميع مراحل احتجازه. طبعا هذا ما تقوله إسرائيل في تقريرها، إنما يعني ليست الأمور كذلك كما قال عودة يعني محامي الذي زاره قبل فترة، وبعدها نشرت التقارير ورفعت الكتب وكان في حملات لإطلاق سراح وإطلاق سراح أطباء آخرين. وقال إنه حالته الصحية ليست بالجيدة وأنه تعرض لكافة أنواع التعذيب، ولكن يقول التقرير الذي ردت فيه إسرائيل أنه هو لا يزال تحت إشراف طبي مستمر يتلقى العلاج حسب تقييمات الفريق الطبي دون أن تظهر عليه علامات تهدد حياته مرة أخرى. نقول ففعليا وسائل الإعلام العالمية الرائدة فعليا في حملة للمطالبة بالإفراج عنه، وعكس ما تقوله إسرائيل هو ما يحدث على أرض الواقع.

إيران تنفي، إيران نفت كثير في هذه الفترة والفترات السابقة عندما كانت هناك حروب. إيران كان شغلها أنها تنفي ما تقوله أمريكا، هذه المرة تنفي أن يكون في تقديم لأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة. بمعنى آخر، لم تتقدم بطلب بأي طلب لإجراء المفاوضات، وانطلاقا من النهج المسؤول لم نرفض طلب وسيط إقليمي زيارة إيران وإجراء محادثات بشأن المستجدات. وقالوا في وزارة الخارجية الإيرانية أن الوفد القطري زار مدينة مشهد وأبلغناه وجهات نظرنا ومواقفنا. والنقطة التي ينبغي للجميع الانتباه إليها هي أن نقد الولايات المتحدة الالتزامات أصبح عادة، والولايات المتحدة انتهكت باستمرار بنودا من مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها قبل 22 يوما. طبعا بالنسبة لإيران، في انتهاكات واضحة من قبل الجهة الأمريكية والجانب الأمريكي. الهجمات الأمريكية بالنسبة لهم كانت اللي هي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أو من الأسبوع يعني الماضيات، يعني كانت انتهاك فاضح للبندين الأول والثاني من مذكرة التفاهم، وإلغاء واشنطن رفع العقوبات عن بيع النفط الإيراني شكل أيضا انتهاك لمذكرة التفاهم. وقالوا أن فرض عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات إيرانية أيضا انتهاك للبند التاسع من مذكرة التفاهم. فبالنسبة لإيران الموضوع ليس جيدا أبدا، وأن أمريكا لا تفي بوعودها. إيران تحاول إعادة تأهيل منشآتها النووية، تظهر صور أقمار صناعية حصرية حصلت عليها شبكة CNN من شركة موجودة هناك، إلى وجود دلائل على محاولة إيران فعليا إعادة تأهيل المنشآت النووية. فبصوروا إيران بتجسسوا عليها من كل المناطق، فيعني هذا بقول لك يعني سبق صحفي للCNN الأمريكية بأنه بلشوا يعني نعم أنه في محاولة لإعادة تأهيل المنشآت النووية. تهديد الإيراني كبير كبير كبير لأمريكا، أي حركة لإيران بتاخدها أمريكا على منتهى أو على محمل الجد وبجدية تامة، وبتكون تهديد فعليا كبير. منع المواطنون من الوصول إلى مقام النبي صالح يوم أمس الجمعة، قاموا يؤدون صلاة الجمعة في أراضيهم شرق إذنا بعد منعهم من الوصول إلى المقام. ارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان إلى 4321 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال. رئيس البرلمان الإيراني قاليباف في تصريح يوم الأمس قال فيه: لم نسعى يوما إلى الحرب، وشعبنا لن يستسلم أبدا للظلم. وقال خلال المفاوضات: أوضحنا لنائب الرئيس الأمريكي أننا لا نثق بهم إطلاقا، ويجب على الجميع أن يعلم أن هذا الصراع لن ينتهي أبدا باستسلام إيران. وقال: مستعدون للدفاع الشامل إذا خان الأمريكان التفاهم، ومن يستطيعون التفاوض مع الولايات المتحدة هم أولئك المستعدون للحرب. وقال: إنهاء الحرب أولوية لدول العالم، ولكن على الجميع أن يعلم أن الصراع لن ينتهي أبدا باستسلامنا. يعني في ظل التصريحات الإيرانية، كان ترامب أيضا قد تحدث يوم الأمس، قال من جملة ما قالوا أنه إذا تم اغتياله فوصيته انه يعني تدمير ايران. فقال: ترك تعليمات بقصف ايران بمستويات لا مثيل لها اذا نجحت في اغتيالي، ونوع اساس طهران تريد قتله منذ سنوات، وفيش خطط جديدة لانه حاطط كل المستخبرات انه يدوروا له على اذا في حدا بده يغتاله. يعني هذا برضو من الأنا المتضخمة عند ترامب، يعني على الأرجح ما فيش خطة لاغتياله من قبل إيران لأنه مش شايلينه من أرضه أساساً.

متواصلين وإياكم مع أخبار الصباح. حالة الطقس لهذا اليوم: اليوم ارتفاع على درجات الحرارة يسود جو حار نهارا في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما يسود جو أكثر حرارة في كافة المناطق السهلية والساحلية. الحرارة على تكون أعلى من المعدل السنوي العام اليوم بنحو 3 درجات مئوية. في ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا في كافة المناطق الجبلية ولطيف مع حرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية. اليوم على ارتفاع تسجل بيت لحم 32 درجة مئوية، تنخفض في ساعات الليل إلى 21 درجة. هذا الارتفاع يعني أعلى من المعدل السنوي العام ب3 درجات مئوية.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت لآخر مواجهتين في الدور ربع النهائي من مونديال 2026. تتواصل معركة البحث عن بطاقتي التأهل الأخيرتين إلى المربع الذهبي. طبعا إسبانيا تأهلت وفرنسا تأهلت إلى نصف النهائي، بضل مقعدين محل صراع بين أربع منتخبات في هذه الدورة. يعني إنجلترا والنرويج طبعا بنحكي عن اليوم لقاء مرتقب عالي بين إنجلترا والنرويج، واليوم هذه المباراة فعليا بستنوا فيها ناس كثير. كمان مباراة الأرجنتين والسويسرا مهمة مهمة جدا جدا جدا. مواعيدهم النرويج وإنجلترا منتصف الليل، يعني أولا مباراة النرويج وإنجلترا، والأرجنتين والسويسرا 4 الفجر، فأربع فجر الأحد يعني، فنستطيع القول. أما مبارح فإسبانيا اللي فازت 2-1، فهذه كانت النتائج للمونديال.

أمام بلجيكا طبعا كانت المباراة 2-1. إذن هذه نتيجة المباريات يوم الأمس. الليلة منتصف الليل اللعبة يعني مش بدري أبدا, والثاني على الأربعة الصبح, فهذه هي الأجواء صارت يعني. طبعا الألعاب والمونديال وكله هذا جزء من ملفات أخبار الصباح اليومية.

المستوطنون يعتدون على مزارعين في بيت فوريك شرق نابلس. يعني اعتداء بالضرب كان فيه إصابات بين المواطنين، وهذه الحملات المسعورة من المستوطنين يعني يوميا في الضفة الغربية. يوم الأمس كان هناك 70,000 أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. إدارة ترامب ترفض أن تكون إسرائيل موجودة في العمليات ضد إيران. رئيس لبنان يعني لساته متفائل في اتفاق الإطار هذا بينهم بين إسرائيل، فيقول جوزيف عون رئيس اللبناني: لن أتراجع عن التفاوض، والطريق ليس معبدا بسبب الحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي. وقال: صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية إذا التزمت إسرائيل ببنودها، ولدينا فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها خلال حرب عباثية، خصوصا في ظل الزخم الأمريكي والانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل والتي بنظره لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. يقول جوزيف عون أيضا الرئيس اللبناني: لماذا على الشعب اللبناني أن يواصل دفع أثمان حروب اشتعلت بإعاز من الخارج ولمصالح هذا الخارج، والأمور في يعني يبدو أنها في طور الحلحلة تباعا، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. ولا يريد طبعا ذلك. الرئيس اللبناني واضح موقفه وثابت على هذا الموقف في اتفاق الإطار، أنه اللي بده ينتقدني ينتقد، أنا بدي أفاوض من أجل لبنان حتى أحسم هذا الموضوع، وبطل لبنان هي اللي تدفع الثمن. طبعا مليار شيكل إسرائيل ترصدها لشق طرق تربط المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية. لتخفيض التصعيد بين أمريكا وإيران، المفاوضون القطريون في إيران. اعتقال 5 مواطنين غرب سلفيت من قبل قوات الاحتلال. يبدو أن استطلاعات الرأي ليست في صالح نتنياهو. الحالة السياسية الإسرائيلية ليست بالجيدة، يعني هناك تخبط سياسي داخل إسرائيل، غضب داخل حزب الليكود بعد تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء نتنياهو يعتزم إعادة تشكيل قائمة الحزب للانتخابات المقبلة، وهو أيضا في حالة هستيرية بسبب استطلاعات الرأي التي أظهرت حسب تقدير نتنياهو أن القائمة الحالية تضر بشعبية الحزب. لساته بيطمح في الانتخابات، ولساته بيطمح أن الناس تنتخبه وتحبه، فهذا هو نتنياهو، وخايف من العقاب أيضاً.

واشنطن ترفع تصنيف الإمارات تكنولوجيا وتخفف قيود تصدير الذكاء الاصطناعي والمعدات المتقدمة إلى الإمارات. طبعا الزيارة لماكرون، زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق طبعا لاقت الكثير من الاستحسان، ولكن لاقت أيضا انتقادات. الانتقادات اللي لاقتها كانت من داعش، إذن الرئيس الشرع في مرمى انتقادات داعش بعد زيارة ماكرون إلى دمشق. داعش ما عجبهاش هذا الرئيس اللي كان جزء من القيادات هذه والحركات هذه. يعني مرعب انه كيف من اذا فكرنا في هذا العالم، لو لقليل حاولنا ان هيك نشوف المنطق اذا بيشتغل في هذا العالم، بنلاقي انه ابدا ما في منطق.

أخبار الصباح متواصل وإياكم مستمعين عبر 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية عبر الرسيفرات المختلفة. الاحتلال أعلن اعتقال 4 فلسطينيين من النقب بزعم التخطيط لعمليات للمقاومة. إصابتان بين العاملين في مستشفى كمال عدوان في غزة بعد قصفه بمسيرة إسرائيلية، هذا بحسب وزارة الصحة. نقص الجنود ونقص الطعام ونقص المعدات يفاقم أزمات جيش الاحتلال قرب غزة، هذا عن تقارير عبرية تنشرها شبكة قدس الإخبارية اليوم. من 20,000 جندي إلى 20 عنصر تعثر خطة القوة الدولية في غزة. السلطة الفلسطينية تتولى علاج عناصر من الميليشيات العميلة، هذا ما تقوله شبكة قدس الإخبارية على مصادر تابعة لها. أهالي طمرة يطالبون بخطوات جادة لوقف جرائم الاحتلال في أراضي 48، تظاهر احتجاجية تنديدا بجريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجة 34 عام، واستنكار أيضا لتفاقم الجريمة جرائم القتل طبعا في أراضي 48. حسب هذه طلعوا الناس في هذه التظاهرات الاحتجاجية، ويجب أن يكون هناك خطوات جادة فعليا للحد من جرائم القتل ومحاسبة المسؤولين عنها. يفلت القاتل بدون عقاب أبدا، فيش لا قانون ولا تتراخى إسرائيل في موضوع الجرائم القتل بحق الفلسطينيين في أراضي 48، وليس هناك عطوات عشائرية ولا شيء من هذا القبيل، لذلك تكثر الجرائم، آخرها كانت قتل دم كما ذكرنا ياسر أبو الهيجة 34 سنة. في 24 ساعة الماضية شهيد وثلاث جرحى في غارتين للاحتلال على النبطية جنوب لبنان. خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

إصابة 7 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين على مسافر يطا يوم أمس الجمعة، بينهم أطفال ونساء. سمعينا متواصلين معكم ومع أخبار الصباح، إنما بعد هذا الفاصل الإعلاني، خليكم معنا.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. جاء شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الطباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعتيد نسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتيد نسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى توقف ترسلكوا.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال

عودة لمتابعة أخبار الصباح. أهلا بكم مستمعينا مجددا لصباح هذا السبت 11 من تموز 2026. في تقرير جديد لمنظمة حقوق الإنسان أوتشا، هجمات المستوطنين وعمليات الهدم هجرت أكثر من 3200 فلسطيني منذ بداية هذا العام بمعدل 17 شخص يوميا، وهو ضعف المعدل اليومي المسجل خلال السنوات الثلاث الماضية. اعتداء لقوات الاحتلال على المواطن محمود عايد أبو لطيفة في المنطقة الواقعة غرب بلدة الجبعة، مما أدى إلى إصابته وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. إشعال حرائق في أراضي المواطنين على أطراف بلدة ترمس عيا شمال رام الله من قبل المستوطنين. مواجهات في بيت فوريك شرق نابلس، إطلاق لقنابل الغاز، اقتحام لمنطقتي خلة الصوحة وجبل أبو ظهير في منطقة جنين.

وأيضا لهذا الصباح الاستيلاء على أراضي في بيت مرين شمال غرب نابلس تضم مطعم وكوفي شوب أيضا ومنزل قيد الإنشاء ورفع أعلام الاحتلال عليها. مدرب المنتخب المصري حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني عاليا بعد أن عاد إلى مصر وسط استقبال جماهيري بعد المشاركة التاريخية للفراعنة في المونديال. ومن هنا ننتقل إلى الأخبار المنوعة مستمعينا، جولة في الأخبار الغير سياسية. بالحديث عن حسام حسن والمونديال وكل هذا الكلام في غزة، عمل فني على شاطئ غزة، أيضا تحية لحسام حسن مدرب المنتخب المصري وهو من شاب بترت أطرافه في الحرب على حرب الإبادة على غزة. وبرنامج أيضا يعني يكشف خسائر المونديال إذا خرجت الأرجنتين من السباق، كانت ستطال المونديال خسائر كبيرة إذا خرج ميسي نجم الأرجنتين، كان سيتسبب في تراجع الإعلانات والمشاهدة والتفاعل الرقمي، وهي أرقام ما بنزحش معها أي حدا يعني في عصرنا الحالي. وأيضا بحكي لك أنه مثلا كمان أسعار التذاكر، يعني أسعار التذاكر شوهد ولوحظ أنه انخفض سعرها بعد أن خرج النجم رونالدو اللي هو في شهرة ميسي وجوز أكثر.

روسيا وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم لتوثيق ومعالجة التراث الثقافي رقميا، بعيد عن السياسة. أول قمر صناعي تجاري مزود ببطارية نووية أطلقته السبيس إكس، مسموح بأمريكا، ممنوع لغيرها. دراسة تقول الهواتف تدفع الأبناء إلى العزلة العاطفية، احكوا مع أبنائكم.

الطبيبة تتسبب بمقتل وإصابة 15 مريض بتقديمها نصائح خاطئة، ما الحكاية؟ هي طبيبة استشارية في بريطانيا أودت فعليا بحياة 3 مرضى وأصيب 12 آخرين بأضرار صحية وللأسف عاهات دائمة بعد أن قدمت نصائحها الطبية التي لا تستند إلى أي أدلة علمية لمرضى يعانون من أمراض رئوية مزمنة. وأيضا قالوا عنها أنه هاي الدكتورة اسمها فيرونيكا بارني اعتمدت توصية مرضى تليف الرئة بالامتناع عن تلقي لقاحات الإنفلونزا وكوفيد 19 واستخدمت أدوية خارج نطاق الاستخدامات الطبية المعتمدة، حرم المرضى من التدخلات الطبية كانت ممكن تكون كفيلة بإطالة أعمارهم وتأخير علاج أيضا واحد من الناس اللي كانوا يترددوا عندها، ومنحت أيضا نصائح غذائية بضعف اللياقة البدنية بدلا من تدارك حالته الحرجة وامتناعها عن إحالة الحالات إلى الفرق الطبية المتخصصة. هذه كل المشاكل اللي كانت تسويها، طبعا هي في قبضة العدالة وتواجه عقوبات صارمة، إلى الآن لم تصدر لائحة العقوبات ولكن هي في أيدي العدالة. موتت 3 و12 صار معهم عاهات مستديمة. آخر الأطباء اللي بيكون اسمهم أكبر منهم مستشارة بقول لك.

يعني بعد ما كانوا يحتفلوا بفوز فرنسا على المغرب شاحنة أنهت حياة مشجعة دهسا للأسف. رحيل أيقونة الإذاعة العراقية هدى رمضان. في عالم الكرة ترحيل أبو تريكة إلى أمريكا موضوع فعليا أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن هذا أبو تريكة ليس أبو تريكة المصري والكرة، إنما هو مؤثر اسمه فريدريك كومي. رحلوا من غانا إلى أمريكا على خلفية اتهامات بإدارة شبكة احتيال إلكتروني استهدفت مسنين أمريكان وسلبتهم أكثر من 8 ملايين دولار حسب ما قالت البي بي سي. يعني هو جابوه من غانا ورحلوه على أمريكا عشان يحبسوه هناك. طبعا جرائم تصل عقوبتها لعشرين سنة، ولكن ينفي هو التهم الموجهة إليه، وملان ملان ناس احتال عليهم. يعني نحكي عن احتيال إلكتروني، غسيل أموال، ها اسمه أبو تريكة وهو أصلا اسمه فريدريك كومي، وبالتالي هذا الاسم يعني له صدى كبير في عالم الاحتيال. الآن هو في قبضة الولايات المتحدة الأمريكية، وقرروا أنه يجيبوه على أمريكا ليحاكموه لأنه مش ضامنين أنه في بلده يتحاكم.

بلوجر مصرية دعت إلى الزواج الجماعي. يعني تقول إنه أفكار يعني بالنسبة إلى أفكار يعني بالنسبة للناس أفكار خطيرة وهدامة تعدد أو الدعوة إلى تعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب. قضية أثارت موجة غضب واسعة لدى الرأي العام المصري، وفعليا هي الآن أيضا في قبضة العدالة.

صدمة في بريطانيا بعد مقتل وزيرة سابقة واعتقال مشتبه به في هذه القضية عشريني. تفكيك شبكة لتهريب البشر وتهريب المخدرات بين الجزائر وإسبانيا تقودها عائلة عربية.

المرحله هذه بنعمل عنها يعني بجوز فيلم القصه هذه من قد ما هي فعليا فيها ناس وفيها تهريب للمهاجرين غير الشرعيين ويعني كثير كثير امور بين الجزائر واسبانيا.

حتى ما تحطم لنافذة طائرة في الجو أدت إلى تقريبا كانت ستودي بحياة راكب ولكن نجا باللحظات الأخيرة.

ما شو الدب هذا المسلسل للأطفال وبحبوه كثير بسبب الرموز العسكرية يثير مخاوف النواب البريطان بمنعوه في بريطانيا. هي لك ممنوع ينعرض ماشا والدب في بريطانيا لأنه ممكن أن يستخدم كأداة للقوة الناعمة الروسية تستهدف الأطفال. ممكن والله ممكن, يعني هو في أكثر من 100 دولة أصلا في لها ترخيص لماشا والدب هذه, يعني هذا مسلسل أطفال مهم يعني بالنسبة للأطفال. فهو روسي عشان هيك عليه كثير علامات سؤال, وقالوا إنه فعليا في رسائل ورموز عسكرية تعود إلى الحقبة السوفيتية, وهذه أمور ما بدومش إياها طبعا تنتشر في بريطانيا تحديدا فمنعوه.

كيف كانت آخر حيلة لسرقة خاتم ألماس ثمين؟ كشفت كاميرات المراقبة محاولة سرقة غريبة، أظهرت رجل يبتلع خاتم خطوبة مرصع بالألماس تبلغ قيمة 35 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 47 ألف دولار في طبعا حسب صحيفة المترو. قال العاملين في المتجر أنه فوجئوا باختفاء أحد ثلاث خواتم الخطوبة اللي كانوا عم بيعرضوها أصلا عليه بدون ما بيلاحظوا لحظة الاختفاء، ما عرفوش كيف هيك صار، فعليا بلعوا والأمر مجنون للغاية يعني. فهو لا تصدق من يجلس أمامك، بيقولوا واقع غير مسبوقة هذه في لندن. بعد الكاميرات ما راجعوها والكاميرات عالية الجودة اكتشفوا أنه تم بلع الخاتم من قبل اللص، وبمعرفته وبعدين بشوف شو بصير. هذه الأمور في ترويج لموضوع زواج الروبوتات، هذه مخيفة، مخيفة إلها كثير من التداعيات اللي هي مستقبلية رح تكون فعليا. موسكو شهدت مراسم زفاف رمزية جمعت بين روبوتين بشريين في مشهد غير مألوف احتضنته مكتبة هناك، في خطوة تمزج بين التكنولوجيا والخيال. و يعني بنقدر نحكي انه الروبوتات بشرية المنظر يعني، ولكن يعني هذه زواج الروبوتات مش اول مرة. على كل حال حملوها الخاتم وكمل الزواج، يعني مرعب، مرعب هذا الموضوع، لأنه بتحس إنه الروبوتات هون بترد على بعضها، وفي ممكن إنه يصير في جيل كامل من هذا الكلام. شو بدي يقول الأطفال اللي بتطلعوا بشوفوا هاي الأشياء؟ يعني هون تأثيرات، هي مش حفل زفاف، هي الموضوع أكبر فعليا من ذلك. المعجبون انجنوا في موضوع زفاف النجمة تايلور سويفت، حتى النفايات اللي كانت في هذا العرس يعني باعوا النفايات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل كلها على الانترنت. هذه المعجبين دفعوا مبالغ منيحة يعني مقابل أعقاب دخان يعني سجاير، اختبارات حمل انعملت في العرس، يعني شغلات مرعبة مرعبة في هذا الزفاف. فنفايات ممكن انه انت تدفع 25 دولار عشان تاخدها، جمعوها من محيط حفل زفاف على لاعب الكرة الامريكي ترافيس كيلسي، هي اسمها تايلور سويفت، هذه شديدة الشهرة هذه البني آدم.

يعني جمعوا كل النفايات اللي كانت بالعرس بحكي لك انباعوا فعليا. غطات قنان المي انباعت. التغليف للحلويات انباعت اللي استعملوها بهذا الزفاف. أدوات مائدة انباعت. سماعة ضايعة واحدة من الإيربود مثلا انباعت فعليا بأكثر من 25 دولار انباعت بأكثر من هيك. فجنون المشاهير هذا على ليفل عالي جدا يعني.

أنتوني هوبكنز الحائز على جائزة الأوسكار في التمثيل مرتين، يطلق أول أغنية له بصفته مؤلف موسيقي هذه المرة. أول فيلم يجمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، خلي بالك من نفسك اسمه، يعرض قريبا. بوني تايلر المغنية توفيت عن عمر يناهز 75 عام. هذه كانت جولتنا في أخبار الصباح، جولة غير سياسية. نعود لمتابعة ملفات اليوم. واشنطن والاحتلال والناتو فشلوا أمام إرادتنا والصراع لن ينتهي باستسلام إيران، قال قليباف. كوريا الشمالية نددت في بمخرجات قمة الناتو واتهمت الحلف بتغذية سباق التسلح. العراقي الإيراني يزور سلطنة عمان على رأس وفد دبلوماسي لبحث ملف مضيق هرمز. يقول بقائي لم نطلب التفاوض مع واشنطن وسنرد بالمثل على نقض التعهدات. واشنطن تهدد إيران بعواقب قاسية وتطالبها بإعلانات علنية بشأن المضيق.

أكبر مصفات نفط في شرق أفريقيا ستكون في كينيا وستكون في لامو كينيا تحديدا، هذا ما قاله الرئيس الكيني. ناميبيا توقع اتفاقيات مع الصين في مجالات البنية التحتية والتعدين والطاقة، هذا من الملفات العالمية.

أيضا لهذا الصباح مخطط عيد الميلاد 80 لترامب، تفاصيل مؤامرة اغتيال ترامب ونتنياهو وآخرين، هذا ما ينشر اليوم في قناة الجزيرة على صفحتها الرسمية. تضارب بشأن استئناف المفاوضات بين إيران ولبنان. أو بين إيران وأمريكا، عفوا على هذا الخطأ. طبعا مستمعينا، يعني كنا في جولة مع أهم العناوين وأهم الملفات، ونستكمل قبل نهاية جولتنا لهذا اليوم. إسرائيل أبلغت مصر رسميا عن بدء المرحلة الثانية في قطاع غزة خلال أيام. موضوع المفاوضات وموضوع أين هو الخط الأصفر وكل هذا الكلام. إخلاء عائلة محاصرة وإخماد حريق في مخيم الدهشة في محافظة بيت لحم، تمكنت طواقم الدفاع المدني من أن تفعل ذلك يوم الأمس، من إخلاء عائلة مكونة من 4 أفراد، الأب والأم والطفلين، بعد أن حاصرتهم ألسنة اللهب والدخان داخل الشقة في الطابق الثاني، بعد اندلاع حريق في أثاث مستعمل وأخشاب مخزنة داخل البيت، هذا في الدهشة يوم الأمس. النيابة العامة والشرطة تتابع التحقيق في مقتل شابة في بيت لحم تبلغ من العمر 22 سنة، عثر على جثمانها داخل منزلها في بيت جالة في محافظة بيت لحم، وطبعا كان هناك تحقيقات وابتعاد عن شبهة الانتحار، فهذه كانت الشبهة الأولى، فالكثير من التكهنات في هذه القضية في المحافظة.

0: 3000 عائلة سجلت نفسها للعيش في 18 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية عن قناة عبرية. العائلات اليهودية فعليا عمالها بتحاول انه تكون متواجدة او اول من يتواجد في هذه المستوطنات وبتكون عائلات من الجيل الشاب. خطة لتوطين 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية. جيش الاحتلال يمنع حركة نشطاء من أجل السلام من الاقتراب من الخيمة الاستيطانية في منطقة أبو نجيم جناتا شرق بيت لحم. وهذول نفسهم الأفراد من حركة السلام يقومون بفتح الطرق التي يغلقها المستوطنين قرب هذه الخيمة الاستيطانية في أبو نجيم بيت لحم. أكثر من 300 مستوطن اقتحموا منطقة البذان شرق نابلس. حسب الشهادات الجيش الإسرائيلي أعدم سائق شاحنة ينقل مساعدات إنسانية في رفح وهي من برنامج الأغذية العالمي. أعدموهم وخلع الملابس, أجبروا على خلع الملابس وضربوا قبل أن يقتل أحدهم رميا بالرصاص سائق الشاحنات. إدارة مكافحة المخدرات تضبط 230 بلاطة تزن 23 كيلو من الحشيش المخدر في ضربة استباقية كبيرة في محافظة أريحة. قيمة هذه الضربة, يعني قيمة كل هذه المواد المخدرة, 500,000 شيكل أو تتجاوزها حتى. إذن مستمعينا, هذه كانت كل ملفاتنا لهذا الصباح. دقيقة قبل 9 نحييكم بأحلى تحيات الصباح لهذا اليوم 11/7/2026 ونشكركم على حسن المتابعة. تحياتي لكم إنجي سابا, ولقاءنا بإذن الله اليوم الغد 8 صباحا. كونوا على الموعد, نهاركم سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا. الساعة الآن 9 صباحا في راديو موال.
2: راديو موال
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية, جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
2: نقلا للأحداث المحلية,
4: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة, ولا بدي أروح على الارتباط, ولا بدي أروح على الدفاع المدني, ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية, يعني بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم جبل للناس عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
2: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة, هو الاحتلال ما نعطيني سوى منهول يا عم. مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا, يعني مشان ربنا. يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس. يا بتكون عكس المسؤوليه، يا بتروحوا حلوا عننا بقى شرف كرفناكو.
2: اخر الاخبار والتطورات.
5: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
2: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
4: انا شاري سياره، انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت، يعني خليه يطلع البلديه مواصلات.
2: حديث البلد، همزه وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الإلكترونية الجديدة من برنامجكم طل الصباح. يا صباح الخير. صباح جديد مع يوم جديد مع أسبوع جديد مع أحداث جديدة مع أخبار جديدة مع أمنيات جديدة مع جديد مع كل شيء إن شاء الله بكون جديد، وفي نفس الوقت مش جديد كثير، يعني مجدد. فأهلا بهذه الأيام المجددة والأحداث المجددة. أخو الجديد سبحان الله بتفركوش عنه من مرة، يعني مثلا لو قلنا لكم اليوم الخميس مجدد عن يوم السبت كان، أو يوم السبت مجدد عن يوم الخميس، راح تحس أنه يوم الخميس وما فرقتش كثير يعني القصة. فإحنا عندنا موضوع التجديد أو تقليد رقم واحد، يعني كيف مثلا بقول لك في الصين في تقليد ألف، يعني هذا قال التجار بيحكوها، بقول لك هذا ألف وباء ومش عارف إيش، وكيف الزمان بتشتري بعيد عن السمعين كندرة، بقول لك بتتوسع. فهاي الأيام مجددة كأنها جديدة، فالله يصبحكم بالخير وأهلا وسهلا وحيا الله بالجميع. نسأل عنكم كيف الحال، شو الأخبار، شو عاملين، شو مسوين، شو في أفراح، شو في أتراح، شو في مشاكل، شو في قصص، في مشاكل في البلد إشي؟ لأمانها لأمانة ما حدا يخبي، يعني إذا في أي مشكلة هون هناك حابين يعني نحكي فيها، أنا مش شايف إشي لأنه كل الأمور تمام وتحت السيطرة والوضع منيح وألف ألف. والله يا سيدنا الشيخ طال عمرك يسعد صباحك. فسلام عليكم. اليوم السبت 11 تموز، شكله شهر هذا ثقيل ولا لا؟ طويل عن جد سعد. شو اسمه عمر؟ انت عمر صح؟ شو راح جدد ولا جديد؟ كلنا مجددين اصلا، انسى الموضوع. الموافق للسادس والعشرين من محرم 1448 للهجرة النبوية الشريف. إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع. شو عامل؟ بينه خطب إشي يعني؟ عشان أنا غايب طوشي، أنا إلي من يوم الخميس كنت مسافر، رجعت قبل شوي ولا بعرف إيش عن البلد، لحتى الآن بيحكوا عربي، كل شيء تمام الحمد لله. فطمنونا عن هالبلد وطمنونا عن أحوالكم عن أخباركم، اشتقنا لكم. شو أخباركم سعد؟ والله زي ما هو سعد، بس شوية شيب زايدات على شعره في اليومين هذول، من الرش الدهان. شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، الله يسعد صباحك. عمر القواسم في المتابعة الإلكترونية، سلامات وصباح الخير غوالي وحبايب والله ودائما. وحييكم من خلال هذا البث الإذاعي أولا من راديو موال داني، شو الأخبار الفقوسات من راديو القمر، صباح الخير يا إيهاب، شغال مش شغال، شو وضعك، كيف الشوب عندكم في أريحة، نابلس وحلاوة نابلس الله يسعد الصباح. أهلنا من راديو بانوراما بدنا نقول كمان سلامات وصباح الخير أهل الجوافة كالقيل، يسعد صباحكم من راديو نغم، طول كرم كل الناس، طول كرم الملوخية. قال طبعا رحنا على طول كرم وجينا لا ذكنا ملوخية ولا ولا ولا شمينا ريحتها كمان، نسوقكم لنحكي بس تعالوا تعالوا على الفاضي زملائنا في كل الناس، وحتى مكتب المحافظ كمان انسوا الموضوع، ومين كمان قلنا الوزير مدير مديرية الزراعة قال ويلا وتوكل على الفاضي. المهم جنين من راديو بلدنا الله يسعد صباحهم، صباح الخيرات والنور إن شاء الله والسعادة لكم وعليكم جميعا من خلال تلفزيون معا أيضا بنسلم عليكم من استوديو راديو الرابعة، محدثكم عادل غريب حتى الساعة 11. الله يسعدكم ويسعد صباحكم بدون مشاكل اليوم، أتوقع الدنيا رايقة يعني وكل شيء تمام وكل الناس تحت الأمور كويسة وعلى العال، ويسعد صباح الوطن هذا الوطن الجميل اللي لو يعني مبروك لإسبانيا. لحتى الآن إحنا يعني إسبانيا، فيفا إسبانيا صح يا شباب، يلا عليهم. طب مش عليهم، علي على أي حدا يا شهد.
1: كل يا باهي الويشة يا هلا بورد الصباح،
0: يا هلا يا هلا يا هلا بورد الصباح.

إيه من أبهى الملاح، يعني هم اللي ملاح كثار بس أنت منهم، واحد منهم على فكرة، مش مدح هذا لا، من أبهى الملاح. لو قال له أنت أبهى الملاح بتفرق، فأنت واحد من الكويسين. أيوة أنت أعطوني كلمات وأنا بعد لكم إياها، بفسر لكم إياها. أي بقول لك قال شو ضرورة شعرية، يحق للشاعر ما يحق لغيره. أعلن استسلامي طبعا. ليش هادي شو يعني؟ كل مرة بدعيد نفس الحكي. خلاص ذهب 100% ولا على بالي.

0: والله ماني فاهم شيء.
1: قلت لك بدها مترجم بدها مش فاهم شو بقول. فهمت اول كلمتين بس لما قال له من الملاح.
0: بيننا في والتسريبات تضارب بشأن المفاوضات واشنطن وطهران. شدونا شغلة عاد هالفيلم. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لكنها منيحة كويس مش بطالية يعني.

تقرير بحكي عن تجميد إسرائيل كافة العمليات الحساسة في جنوب لبنان بطلب أمريكي. إيش يعني المقصود بالعمليات الحساسة؟ يعني إحنا كبني أدمين عاديين يعني كمواطنين شو بنفهم من كلمة حساسة؟ عمليات حساسة في جنوب لبنان. مش حساسة هاي. هلا هذا العملية بنقول عنها حساسة وهذا العملية مش حساسة لأن نسبة الحساسية بتختلف من حدا لحدا. هلا مش الكل بتحسس من الأشياء، في أشياء بتعمل حساسية لبني أدمين وأشياء ثانية بتعملش حساسية لبني أدمين تانين. فالحساسة هاي حسب التفسير الإسرائيلي بيختلف عن التفسير اللبناني، بيختلف عن التفسير الأمريكي، بيختلف عن تفسير الناس عن بعضها. فمن هذا الباب هو اللي بقولكم يا عدنان.

هلا سؤال في ظل عندنا احنا مناطق حساسة او عمليات حساسة في الضفة او في غزة او في اي مكان هون داخل المعمورة بعرفش وزرعوكي وردي على مي ما ضلش يا فيش حساسية احنا فيش عنا حساسية ولا من اشي احنا ادمنا بلدنا بطلنا نحس اصلا بطلنا نتحسس من ولا اشي في الحياة الله يهدي البال ويجيب اللي فيه الخير ويهدي بالكم وعيالكم ويبعد عنا وعنكم شر البني ادمين وشر المش بني ادمين الله يستر

0: وبنقول صباح الخير للي صحي وصحصح وقام ورايق وفايق وحالته حالة وهيك ومبسوط بينه وبين حاله وما فتحش لا تلفزيون يشوف أخبار ولا حتى راديو ولا إشي وعايش أجواء الخاصة من خلال هيك التفاصيل تبعته اليومية والصباحية اللي بيكونوا هيك وقاعدين وعندهم شوية أشغال هيك بالبيت. فبنقول لهم يسعد صباحكم، خليكم رايقين، ابعدوا شوي عن التلفزيون، ابعدوا عن الأخبار، ابعدوا عن الأشياء اللي بتضايقكم. حتى إذا الشباك بيسمعكم صوت ضجيج برا وأزمة وعزقة ومش عارف شو، تسكروا الشباك والحموا. مش دائما بقول لك تفتح شباك يعني تشم ورد وتسمع صوت عصافير، أحيانا بتسمع صوت طخ، احيانا بتسمع صوت ازعكة اسعاف ولا مش عارف شو، احيانا بتسمع صوت المشتركة قاعدة بتحجز بين الناس يعني. فالحم الشباك ونساف عيش عالمك الخاص وكل صباح الخير.
1: لو شبباكك
0: بيفضل تسكروا هالايام لانه الناس مش طايقة بعضها، والواحد بتحكحك في جلده وبتحركش في ابن الجيران وبتحركش في حاله بقاتل في ذبان وجهه. فعلشان هيك لا شباكك ولا شباكي، كل من هو شباك لحاله، كل من هو بابه لحاله، وانت في حالك وانا في حالي احلالي، مش هيك اكوس؟ قلت السلام شو بيقولوا يعني هذا، كل من هو في ضربه بالضبط. يا ام حسن شويه ذريعه مع شويه شغلات مع هيك وقلتي فيهم احسن لك من كل الكوكب باللي عليه

أشرف بدنا نروح شوي. وين تروح؟ خليك بعد غدا الأمانة. لا قصدي فطور، موعد فطور هلا. لا يسعد صباحك اليان، صباح الخير آية، صباح النور مون، صباح النور أشرف، كمان سلامات ضي الكمر الخانكو موت وانتو مبسوط. انت لا افتح الشبابيك كلها، اطلع على السطوح. مراد ابو سنينة في باقر جنب الدار، اتفضل. قال شو؟ قال افتح الشبابيك حتى يدخل نور الصباح. وانو نور صباح ونور مصباح؟ تسكر الشباك وحط راسك ونام احسن لك، بلاش تجيك رصاصة طايشة من هالرايح واللي جاي. وفي باقر قريب من عنا، انا مش سامعه لحتى الان، حدا سامعه يا شباب يا صبايا يا بني ادمين؟ هلا يا عامر يسعد صباحك. وسامة بسأل سؤال منطق، بقول فكرك بزبط انه تملص من الناس لو بكيت في الدار؟ والله ما بزبط يا بن عمي، للأمانة ما بزبط، لأنه يمكن في إلك حدا قريب من طرف العيلة راح عمل مشكلة مع فلان، ففلان ما قدر على فلان فراح نط اللي هو عند باب الدار فيأتي

تأتيك القرف من حيث لا تدري، تأتيك المشاكل من حيث وانت قاعد وما إلكش دخل يعني. فحدا بيجي بقول لك هيك جاية فأهلا فيها يعني، ما خلص. هلا بسليم مركة، يسعد صباحك. هرمون تستش تقول شو الهرمون هذا؟ هرمون جديد تستسترون بقول لك، يعني هرمون التستز بالأيام هاي. حبيت بين الله يا ابو احمد، بقول لك احلى شيء يكون الواحد هيك مقطوع من شجره جاي بعل هيك، بعل لا ميه ولا سقيه ولا اشي، موجود شجره هيك هناك. طبعا احنا بنحكي مش قناعات ولكن كرده فعل وعتب على اللي قاعد بصير في البلد، وانه الى متى ايها الشعب العظيم، الى متى ايها الشعب الجبار، الى متى ايها الشعب المحتل، الى متى يا بني ادمين بدنا نظلنا في هالدوامه، وبدنا نظلنا رهينة الأحداث ورهينة فلان زعل من فلان ورهينة فلان عتب عفلان وفلان مش راد السلام عفلان وفلان ولدينا عفلان وفلان مش مخلص مع فلان. طب يعني خلصوا مشاكلكم بين بعضكم، مش ضروري البلد كلها توقف على رجل واحدة. إذا في مشكلة صارت لا سمح الله بيني وبين شادي انفزع الكرة الأرضية كلها، حشيشة قلبه الواحد صبح الذايبة. اسمع نجوى كرم، ما كنت أحبها زمان، علاقة من طرف واحد بس، عشان هيك مجروح أنا. شوف هي باقت في الوعد هاي الأغنية عشان يتغنت. اسمع اسمع الكلمات.

اشربوا مي اشربوا مي كويس المي. ام احمد ولا بتتابع ولا لا؟ ما بتعرف القصة؟ لا بتعرف انه نجوى كرم غنت الاغنية هاي لي؟ بتعرف انا بخبيش شيء. لا لا لا روك احمد روك بكل لك زلزال يزلزل العالم. احنا عقابنا كأمة سيدنا محمد عشان تكونوا بالصورة، عقابنا ان يجعل الله بأسنا بيننا شديد، لا رح يجيب زلزال ولا تسونامي ولا رح يقلب الارض ولا رح يسوي لك ولا اشي، بس شغلة واحدة صغيرة ان يجعل بأسهم بينهم شديد. وخد لك سؤال قوي بقول لك نجوى بتعرف.

أبو علي بسأل سؤال، بكل ليش أغلب الطواش يوم الجمعة؟ عشان العطلة، عشان العيد يعني، عشان الناس تكون شو يعني معطلة، مش ملهية في أشغالها، ومش مشغول يعني. على لو الناس مشغولة وكل واحد عنده شغله وكل واحد عنده حياته وكل واحد هيك، ما حداش بدق في حدا، بس قاعدين يعني. بقول لك أغلب حالات الطلاق كمان بتصير يوم الجمعة، عشان بيكون وجهه في وجهها وجهه في وجهه، وزني تزني وزن تزني وهذا، وعشان بتعرف يوم الجمعة موتك. إذا بقول لك موتك مع الجماعة رحمة، مش شوف المثل، موتك مع الجماعة رحمة، مش حياتك مع الجماعة رحمة، موتك يعني موت مع الجماعة. نروح لفاصل. هذا زي ناكر ونكير عامل لنا في الاستوديو، هذا الزلمة حدا مسلطه علينا، ومع ذلك عشان تكونوا في الصورة يعني، أقسم بالله ماني مقتنع في ولا إشي من اللي سواه، بس بقولت له يعني هذا اليوم البرنامج المواضيع مش مني، ولا أنا مقتنع فيها، ولا اللي نفس أحكي فيها، عشان نتفق صح. خلاص اليوم عزوك صعد شادي مسكني في الهدا، وعمر هنا، أنا اليوم عبارة عن AI ببرمجوني وبحكي، بس هذول النص ساعة اللي حكيت فيهم هلا، بعديها ماليش دخل. فاصل وبعدين بنرجع. شو ماله؟

0: جوال فايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح انصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة انترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاش مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم تصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، ما نعطيك تسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيك تسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما توافق شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفقرة الجديدة من برنامج طلت صباح. يا صباح الخير. شو الأخبار؟ شو الوضع؟ شو النظام؟ شو الحياة؟ على فكرة موضوع الانتخابات هيك حرك الناس وحرك الشارع وإلى آخره، فإن شاء الله بيكون في حراك إيجابي، رغم أنه أنا شايفين الحراك لحتى الآن في قاع الطنجرة. يعني على كل حال خلينا نبلش من غزة، نشوف شو أخبار غزة، كيف الوضع، شو التفاصيل من هناك مع زميلنا أحمد قديح. زمان عنه أحمد. صباح الخير.
1: صباح الخير عادل.
0: صباح الخير. يا صباح الورد. يا صباح الورد. أنا بدأ أقول لك قبل أي حدا أن أقول لك أول شيء مبروك الماستر بالإعلام، وخبر حلو. يعني شوف رغم كل إشي هذه الرسائل الحلوة، هذه المسجات المبشرة من غزة إنه متمسكين بالأمل ومتمسكين بالعلم ومتمسكين بتطوير الذات. فألف مبروك يا حمادة يا حبيبي.
1: الله يبارك فيك عادل، عقبال عند كل الشباب، وهذا الأمل الموجود اللي احنا بنخلقه في هذا الواقع السيء، يعني هو جزء من الحياة اللي حتمر. يعني والحمد لله الواحد قدر أخطى كثير من الصعاب للوصول لهذه المرحلة.
0: شو كان عنوانها؟ شو كانت عنيش؟
1: لا لسه الدراسة مستمرة. عادل الدراسة مستمرة.
0: يا رب التوفيق يا الله.
1: ولو إن شاء الله احنا ندخلين السنة الثانية وربنا يوفق الجميع، يعني
0: آمين يا رب
1: في هذه المأساة اللي احنا موجودين فيها، ولكن كلها رسائل من أجل حمل الرسالة بالتأكيد.
0: كل احترام كل احترام. شو الوضع بغزة؟ هات خبرنا.
1: لم يتغير في كل رسالة هو الوضع. يعني نحن اليوم يعني قبل قليل تتجدد كافة التهديدات الإسرائيلية عادل في عملية خوض حرب جديدة باتجاه قطاع غزة الذي لم يسلم حتى في أيام الهدوء من أي توقف للعدوان.
0: نعم.
1: فيوميا نسجل عدد كبير من الضحايا، نقصد بالضحايا مصابين أو شهداء أو الناس تعاني من هذه الحرب، سواء هم المرضى أو الجرحى أو الحياة بشكل عام. يعني منذ يومين، منذ أمس واليوم، يمكن أنا بنسجل إحنا هنا كصحفيين.
0: نعم.
1: تخفيف في حدة الضربات الإسرائيلية، ما بيعرف يمكن الجمعة والسبت هذا بيكون في نوعا من الهدوء بالجانب الإسرائيلي، ولكن سبق يوم الجمعة يعني الخميس والأربعاء والثلاثاء عمليات قصف إسرائيلية. قالت نشطاء في المقاومة أو في فصائل فلسطينية، تقول إسرائيل بعد آخر تصريح قبل قليل أن هؤلاء شاركوا في هجومات في هجوم 7 أكتوبر، وهي تلاحق كل من شارك عمليات 7 أكتوبر في داخل غزة، ومن ثم تقوم ب توزيع أشرطة من الفيديو للحظة القصف، وهذه الطائرات المزودة بكاميرات حتى أن يصل الصاروخ إلى الأرض ويخترق جسد هذا المستهدف. ولكن بعيدا عن هذا وذاك، يكون الضحايا من حوالين المستهدف عادل. يعني أحيانا يكون المستهدف يمر بطريق داخل خيمة، في شارع عام، في مقهى، في بحر، هذا كله يؤدي إلى وقوع عشرات الضحايا والمصابين. جزء منهم يسجل في عمليات نتر للأطراف وإصابات خطيرة في ظل بيئة صحية متردية وظروف صحية صعبة. عادل كذلك يعني حالة إطلاق النار بشكل دائم، عملية تحليق المسيرات، تقديم الخط الأصفر باتجاه مناطق غرب مدينة غزة، أو بلاش نقول غرب، أكثر من فاصلة يعني ما بين الشرق والغرب مساحات كبيرة، استطاع الخط الأصفر أن يفصل الجهة الشرقية لقطاع غزة. وأنت تعلم كافة السكان الآن في القطاع هم محاصرين في مناطق ضيقة، اليوم ترتفع درجات الحرارة، حالة من الضيق في الخيام، في الأراضي، في الوسع الموجود اللي ممكن أن يتوسع به المواطنين. المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي هي مناطق تعتبر الأكثر حيوية زراعيا، اقتصاديا، أكثر حياة في المناطق الشرقية، لخان يونس، لغزة، لرفح، للشمال، للوسطى، هذا كله تحت السيطرة الإسرائيلية. وبالتالي الحال لم يتغير، في كل رسالة يكون اليوم هو السيء لغزة، والتي لم تتحرر بعد من هواجس الحرب ومن الطلقات الرصاص الطائشة التي تخيف المواطن، أو من القصف المستمر الذي لم يتوقف رغم حالة الهدوء والهدنة المتفق عليها منذ أكتوبر الماضي.
0: كان الله بالعون حقيقة. يعني الأيام اللي تجر نفسها وبتجدد نفسها وكل يوم هو نفس اليوم وكل يوم هو نفس المعاناة وكل يوم نفس القصة، عمليات قصف، عمليات يعني تقدم كمان في موضوع الخط الأصفر، ونفس المعاناة اليومية الحياتية اللي بعيشها الناس. كان الله بالعون. يسعد صباحك زميلنا أحمد قديح من غزة، يقول المشهد ذاته لم يتغير ولم يتبدل، ويعيش الناس نفس الظروف.
2: تراب الوطن غالي صعب ينباع، مثل الشمس مثل السماك.
0: في ناس شافوا تراب الوطن غالي راحوا باعوه، جاب معهم سعر منيح.

في ملف له علاقة، تواصل إسرائيل رفض إطلاق سراح الطبيب الفلسطيني الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة، متجاهلة الحملات الدولية المتواصلة للمطالبة بالإفراج عنه، إذ أصدرت سفارة إسرائيل لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف مساء أمس الجمعة بيانا رسميا زعمت فيه بأن حياة الدكتور ليست في خطر، مدعية أنه ضابط في حركة حماس. وأيضا أكد بيان السفارة الإسرائيلية بأن أبو صفية احتجز بشكل قانوني من قبل إسرائيل بناء على معلومات استخباراتية موثوقة، وأنه لم تظهر عليه أي علامات تدل على حالة صحية خطيرة خلال جميع مراحل احتجازه. وزعمت السفارة أنه خلال الحرب في قطاع غزة كان يدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع ويستخدمه كأحد مراكز حماس. وأضافت السفارة بأن احتجازه القانوني يخضع لمراجعة إدارية وإشراف قضائي مستمرين، بما في ذلك من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية التي نظرت في قضيته آخر مرة في 10 حزيران 26، ولم يعثر على أي مؤشرات تدعم الادعاءات المتعلقة بحالته. قال شو أنه انعرضت حالته على الأطباء بشكل دوري، وأنه للأمور القضائية ومحكمة العدل العليا. عرفتوا ليش إسرائيل عاملة محكمة العدل العليا عندها وبتتقبل أو بتستقبل فيه اللي هي طلبات التماس وكذا؟ علشان تقرير من هذا النوع.

0: يفسر الموضوع خطأ إما جهلا وإما خبثا. عندما تكون المؤسسة الأمنية إلى جانب أبناء شعبنا، عندما تكون المؤسسة الأمنية تتعامل بغاية الاحترام، لأنه إحنا دورنا كمان نخفف عن مواطننا.
1: نعم.
0: المواطن الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، يعني أبناء المؤسسة الأمنية يقفوا إلى جانب بالتخفيف من كوارث الاحتلال. هناك بعض الجهلاء والهمج والخبيثين يتعاملوا أنه هذا ضعف في الأجهزة الأمنية. من يعتقد ذلك هو مخطئ تماما. إحنا نسند أبناء شعبنا، نقف معهم، ولكن فهم الخاطئ لهذا الموضوع أن هناك ضعف وبالإمكان التطاول على المؤسسة الأمنية وبالإمكان جر أبناء شعبنا لزاوية مظلمة، يعني هذا موضوع يعني فهم خاطئ ويجب أن يصحح. الموضوع الثاني
1: فضل.
0: يعني أنا هناك فرق بين الحديث عن رجال الإصلاح وبين الحديث عن كبار العائلات. كبير العائلة الأصل أنه يضبط عائلة، وهذا موضوع واضح. إذا أنت ما بتضبط عائلتك ليش كبير؟ إذا أنت ما بتضبط عائلتك ليش تروح تعمل فيها زعيم على العائلات الأخرى وبدك تحل مشاكلهم؟ لا، كبير العائلة بحل مشكلة عائلته. وإحنا يعني بنمر يعني العائلات، مجلس العائلة ومجلس شباب العائلة ورابطة شباب، يعني شو كله بيشتغل. إذا في اللحظات اللي في أزمة في أي عائلة، هذا كله بصفي يعني باتجاه انه داعم في تأجيج الكارثة وحق العائلة وانصر اخاك ظالما او مظلوما. يعني هذا ليس المنطق الطبيعي بالمطلق. مجلس العائلة مطلوب ان يضبط عائلته، ويعني الكبير العائلة مطلوب. يعني انا ما بدي كبير عائلة يروح حل مشاكل العائلات الاخرى،
1: حل مشاكل عائلتك.
0: بدي كبير العائلة حل مشاكل عائلته.
1: اه والله،
0: ولو كل كبير عائلة، واقول لك انا بدي اعلن من خلالك،
1: تفضل،
0: انا اعطيت اكثر من 80 ختم ل80 مختار في محافظة الخليل، تمام.
1: نعم.
0: اذا هذول المخاتير ما بدهم يحلوا مشاكلهم في عائلاتهم، انا ما بدي ولا واحد يحملنا جميلي يقول أنا حليت مشكلة في العائلة الفلانية. بدي حل مشاكل عائلته. إذا هذول المخاتير ما بدهم يحلوا مشاكل عائلاتهم، أنا رح أسحب كل هذه الأختام.
1: نعم.
0: والمختار اللي ما بده يشتغل في إنه يحافظ على السلم الأهل وفي عائلته، ما بلزمني يحافظ على السلم الأهل في العائلات الأخرى.
1: نقطة مهمة جدا، إنه يعني أي عائلة ممكن تعمل مشكلة ما في ختم لا مختار ولا المخترة الفاضية هاي.
0: مطلوب حل مشاكل عائلته. ولا ليش الختم
1: صح.
0: مش للوجهة هذا الختم،
1: هي للوجهة
0: الختم مستقبل. عشان تحافظ على هذه العائلة، لما يصير مشكلة داخل هذه العائلة يعني يروح يحلها، ما تكبر ما تتطور. مش مطلوب انه يكون والله سيف مع عائلته للتسلط والتنمر على العائلات الاخرى.
1: نعم.
0: يعني كمان هذا مهم. احنا مطلوب منا في هاي المرحلة الحساسة مطلوب نحافظ على جبهة داخلية متكاملة. المؤسسة الأمنية جزء من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في كل المحافظة. عشان هيك مش مطلوب انه الكل يرمي الحمل على المؤسسة الأمنية ويعمل حاله صليب أحمر، يعمل حاله إجر مع الفلتان ومع الهاي وإجر مع الأمن. لا، ما بزبط
1: على الحبلين يعني هون وهون. صحيح.
0: أنا بداية الحديث قلت ما في منطق رمادي. الآن كل إنسان وطني شريف محترم مطلوب أنه يقف مع القانون ومع النظام ومع تطبيق القانون والنظام، لأنه عكس ذلك المؤامرات ضد محافظة الخليل لم تنتهي بالمناسبة. وكل ما يخطط لمحافظة الخليل ما زال قائم،
1: هي ربما لم تبدأ بعد بشكلها الصحيح.
0: وأي شخص سواء كان عن جهالة أو همجية أو عن خبث، هو بحرف البوصلة بهذا الاتجاه. يعني مطلوب اليوم أنه ما حد قادر يوصل رسالته، فبدنا نروح للبدائل. إحنا انتخبنا 64 هيئة محلية في محافظة الخليل قبل شهرين.
1: نعم.
0: هاي الهيئات المحلية مطلوب أن تكون

0: يكون لصيق للمؤسسة الأمنية وللنهج الوطني. احنا عندنا مئات الشخصيات في محافظة الخيل الوطنية، مطلوب انهم يؤدوا دورهم وممنوع يكونوا متفرجين. واحنا عندنا ايضا مئات الرجال الاصلاح ورجال العشائر ومخاتير وكبار عائلات، مطلوب ايضا انهم يكونوا جزء اساسي ولصيق من المشروع الوطني الفلسطيني.
1: طيب
0: هذا هو الحل.
1: تمام معطوفتك، بنعرف انه كمان في
0: انا لا ما بدي لما يصير خلل ولما تصير مشكله كله بنزل على وسائل التواصل الاجتماعي وين الامن وين الامن، ولما نروح نجيب واحد متورط عشرات بيتصلوا يتواسطوا انه لا مرقوها المره ومش عارف شو. يعني اذا الامن اتقاس في موضوع كله بدين الامن وبقول الامن مقصر، ولما الامن يكون في دوره كله بيتصل
1: متوسطه
0: انه يا عمي عشان هيك بدهم يحافظوا على علاقه متوازيه. هذا اليوم هذا ما مالوش مجال، مالوش مساحه بالمطلق. انت مع الامن والنظام، مع المحافظه على هذه المحافظه، مع المحافظه على صمود وثبات الناس ولا لا؟ ما في حل ثالث في هذا الموضوع. عشان هيك لما بصير تجاوزات في اي منطقه في اي بلد يعني سكوت تام. طب ما هو في تجاوزات في الخليل، تجاوزات مرعبه، ليش الكل عامل حاله صليب احمر؟ ليه ما الكل بيحكي؟ طب واحنا العائلات وقعت اكثر من 20 ميثاق وانت بتعرف هذا الحكي مضبوط ولا لا؟ وفورة الدم والظلم، ولا تزر وازرة وزر اخرى. لا. كما قال في كتابه العزيز، مضبوط؟
1: تمام.
0: ليش هاي تتنفذش لما تصير الموضوع في عائلتك؟ ليش بصير انه كبير العائلة بيوقع على هذه الوثيقة بس لما تصير المشكلة في عائلته ببطل يأخذ فيها؟ اذا بيمونش، مضبوط؟ مدام بيمونش اذا المسلحين مش هو صاحب القرار. انت لما تروح تحرق بيوت الناس الامنين وتحرق محلاتهم لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد، لا ناقة لهم ولا جمل في اي حادث قتل او اعتداء.
1: طيب هذه همجية. تسمح لي بقى سؤال عطوفتك، يعني انا سمعتك، نعم سمعتك حديثك يعني مهم جدا. مرات بنشوف انه اللي تفضل فيه 100%، لكن يعني يؤخذ كمان عليكم في في في في المنظومة الأمنية او حتى السلطة بشكل عام انه يعني كبار هذه العائلات دائما معكم، دائما انتوا وياهم مع بعض. يعني انا بسمع من حضرتك حديث طيب، لكن بكرة في اي اجتماع نفس هاي الشخصيات قادر راح تكون جنبك ومعك، وبالتالي كيف بدي افهم ما هي تفضل.
0: كبار هذه العائلات احنا يعني لا يوجد حاله عداء، وانا ما زلت اقول انهم هذول لصيق للمشروع الوطني، ولكن مطلوب تطوير ادائهم. يعني ثغرات لازم، انا لما يعني تحدثت قبل ايام يعني الكل طالب انه المحافظ مطلوب يتراجع عن الحديث اللي حكاه. انا بحكي من معطيات وبحكي من تجربة ميدانية على الأرض. أنا لما أي وجيه أو رجل إصلاح بمد إيده وبأخذ فلوس، هذا مرتشي، لأنه لا يمكن مدام أخذ فلوس راح يروح باتجاه اللي أخذ منه. وأنا دعيت كل أهلنا في محافظة الخليل، أي شخص اتقاضى منكو أو دفع لكو تعالوا اشكوا عليه. ليش أنا ظل حاطه في مقدمة الصفوف؟ ليش أنا ظل هو يعني هد في العطاوي وفي الهاي إنه أيوة. يعني رجل ويعمل لله تعالى. طب تعال يا أخي قل لي هذا أخذ مني 2000 دينار، هذا أخذ 1000 دينار، هذا أخذ بدل محروقات، هذا أخذ بدل غدا، تعالوا حكونا عشان نقول له أنت اطلع برا، أنت مرتشي، أنت اللي بأخذ معناه هو ليس محايد ولا يتقي الله. عشان هيك احنا بالنسبة لنا هناك رجال اصلاح رائعين ويدفعوا من جيوبهم ومناضلين ووطنيين، وهناك كبار عائلات ومجالس عائلات رائعة تتعاطى معنا وتتعاطى مع المؤسسة الامنية. يعني انا لا اعمم، ولكن كل قاعدة لها شواذ، وبالتالي نعم. مطلوب انه هاي المجالس هذو كبار العائلات انهم يكونوا معنا وليسوا محايدين ولا صليب احمر, ومن لم يكن كذلك مطلوب انه يرجع يصوب وضعه. عشان هيك احنا لما بنحكي انه شو يعني شو قيمة انه يوقعوا كل يوم, هاي في وثيقة قاعد تتوقع في الخليل ناتج عن الاجتماع اللي صار في ديوان عائلة التميمي قبل اسبوع, وهي وثيقة رائعة ومهمة وتتحدث عن الظلم وتتحدث عن القيم الإسلامية الرائعة وتتحدث عن أخلاق محافظة الخليل. ولكن للأسف أول حدث رجعنا المربع الأول
1: اللي وقع عليها بمزعها,
0: رجعنا المربع الأول. صحيح. طب كبير العائلة لما يقول أنا والله ماني ماين على الشباب العائلة, مش ماين على أولاد العائلة, طب متمون أمين؟
1: علشان هيك عطوفتك اليوم يعني احنا مع احترامنا وتقديرنا مثل ما أشرت حضرتك للعوائل وعشائرها وكذا, لكن يبقى المرجع الأول والأخير هو القانون, اللجوء إلى القانون عندما يعني خلنا نقول لا تستطيع العشائر أن تضبط أولادها وأن تضبط عشائر أخرى أو مخاتير أو مثل ما يعني تفضلت الختم المخطرة وإلى آخره, بظل المرجع لنا القانون. قديش اليوم القانون قدر أنه يضبط المشهد, وكمان ناخذ معلومات إذا في نتائج إيجابية مثلا أحداث دورة أحداث الخليل وين وصلت الجهود؟
0: نعم. يعني أنت بتعرف أنه الشرطة الفلسطينية من بداية عام 26 يعني 6 شهور نفذت 17,500 مذكرة قضائية.
1: نعم.
0: يعني أنا عشان أعطي أرقام ولكن أنا بقول لك رجال الإصلاح النظيفين رجال الإصلاح الوطنيين ريحونا في كثير من القضايا, والحق يقال يعني عشان نكون
1: منصفين. نعم تمام.
0: يعني هناك قضايا كثيرة تدخلوا فيها بشكل رائع وخففوا الأزمة ونزعوا فتيل الأزمة, وهذا مهم. احنا بدنا قيادة عشائرية, بدنا منظومة عشائرية تكون لصيقة للمؤسسة الأمنية, وهذا بخفف لأنه يعني عندما نتحدث عن 17,000 مذكرة قضائية يعني هذا عدد مهول وكبير وأكبر من طاقة كل الأجهزة الأمنية مجتمعة, فما بالك أن يقوم بها جهاز الشرطة لوحده. وعندما نتحدث عن مخالفات وعندما نتحدث يعني هذه, ولكن إحنا محافظة الخليل معروف أنها محافظة العشيرة لها دور كبير, والعشيرة لها, ونحن تاريخيا نعرف من أحبط كل محاولات والمؤامرات التي مورست على الحال الوطني في محافظة الخليل العشائر.
1: نعم.
0: وهذا من الثمانينات والسبعينات, وبالتالي أنا أريد لهذه العائلات وهذه العشائر أن تبقى على يمين المشروع الوطني كما عهدناها. لكن اليوم كل طاقة تبذل باتجاه يعني الأزمات السلم الأهلي هي توفر عن الاحتلال, وهذا موضوع قطعي. احنا بدنا كل الشخصيات الوطنية والعشائرية الرائعة النظيفة اللي ايدها نظيفة تكون معنا, وانا عشان هيك بقول لك كبار العائلات ورجال الإصلاح نعم سيبقوا الى جانبنا, ولكن كل من يثبت عليه عكس ذلك راح نقول له تفضل يعني ما بندم. عشان هيك احنا بدنا نحافظ على كل منظومتنا, رجال العشائر والأمن والقطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المحلية, بدنا نجابه احتلال غاشم اليوم بيقوم بمصادرة الحرم الإبراهيمي اللي عمره 4,000 عام, تغيير معالمه. بدنا كل أبناء محافظة الخليل في منظومة واحدة. اليوم البلد القديم تهود, مسافر يطة تدمر, كل مواقع في محافظة الخليل. هذا يجب أن يكون يعني هاي البوصلة, يجب أن يكون هذا الهدف اللي لازم كلنا نفتح عينينا عليه. عشان هيك إحنا مش ضد حدا, إحنا مع كل واحد بساندنا وبساند الحالة الوطنية من العشائر ومن العائلات ومن الجميع, لأنه إحنا عهدناهم كذلك وبدنا إياهم كذلك. ولكن إحنا يعني أنا لما يكون واحد كبير عشيري وبحل كل مشاكل, وأنا صرحت قبل أيام وتم الرد طمنت بعد نص ساعة بتلاقي هذا كبير العيلة ورطان مع قرايبه قاعدين بيحرقوا بسيارات بعض. هسه لا يعني خيط جرحك وبعدين بنحكي في
1: جروح الناس. صحيح
0: كبير عائلة صحيح. وكبار العائلات ومجالس العائلات بيحلوا أزمات مشاكلهم داخل هذه العائلات. أنا بقول لك إحنا راح نروح باتجاه مجتمع صحي ومجتمع بعطي الأمن أيضا يعني إرادي أكثر وبعطيه يعني متسع أكثر إنه يسيطر على باقي المشاكل في محافظة الخليج.
1: الجهود المبذولة حتى الآن إن شاء الله إيجابية أو في نتائج مطمئنة عطوفتك؟
0: يعني الحمد لله يعني في مدينة الخليل الأمن يقوم بدوره على أكمل وجه، وإحنا يعني للعلم هناك من أفراد المؤسسة الأمنية من يعمل 18 ساعة باليوم، هناك من أفراد المؤسسة الأمنية من يرجع إلى كتيبته من أجل أن يرتاح ساعة وساعتين ويعني تصدر له التعليمات بالعودة إلى رأس عمله فورا. هاي المؤسسة الأمنية يعني تبذل كل ما تستطيع. عشان هيك ما تحدثت في بداية هذا اللقاء، ممنوع أي إنسان وطني حر شريف يكون صليب أحمر ومتفرج ودوره للنقد فقط. لا، كل واحد شريك وكل واحد يتحمل مسؤولية وكل واحد لازم يكون في دوره. عشان هيك احنا راح نحافظ على هذه المحافظة، هذا دورنا جميعا ومسؤوليتنا جميعا. وانت بتعرف فيذنا قبل 20 يوم كانت كارثي، بس لما تعاون المجتمع المحلي وتعاونت البلدية وتعاونوا المواطنين احنا اليوم بنعيش مجتمع صحي 100% بإذن.
1: صحيح.
0: دليل انه المجتمع المحلي دوره حاسم لما تحركت إذن بكل مقومات مؤسسات وبلديات ومواطنين حسم الأمر، والأمن أخذ دوره يعني بشكل تاريخي في هذا الموضوع. عشان كان بدو الجميع يعني احنا الخليل الأحداث اللي صارت من 3 أيام ما في حد نزل بيان إداني واستنكار للي قاعد بصير،
1: كل متفرج
0: ولا في أي محل. ليش المجتمع المحلي دائما صامت؟ ليش المجتمع المحلي دائما محايد؟ ليش المجتمع المحلي دائما متفرج؟ طب ما أنت هذه بلدك، ما هي اللي بنحرق بلدك واللي بتتلوث بلدك واللي يعني الأحداث المخزي اللي بتصير، ما هي هذه بتأثر على سمعة بلدك. عشان هيك مطلوب الكل يكون شريك. هذا النمط السكوت ونمط عدم التدخل، ما هي النار اللي واصل جارك اليوم بكرة بتوصل لبيتك، ولما تنادي الكل راح يقول لك ما انت بقيت متفرج وساكت. واليوم الكل بسيل المؤسسة الأمنية، بس لما تصير المشكلة عنده أول بلش يتصل على وين؟ على المؤسسة الأمنية. عشان هيك المؤسسة الأمنية بدنا نحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة، لأنه هي الضمان الوحيد لسلامة وثبات وبقاء أبناء شعبنا على أرضه. وما دون ذلك والكل بيعرف شو البديل. البديل رايحين على الفوضى ورايحين على الفلتان ورايحين لمجتمع ولا واحد رح يقدر يحمي لا بنته ولا زوجته ولا أرضه. عشان هيك لازم كلنا نكون حريصين ونحط ايدنا بيد الامن، وكل الهيئات المحلية والمؤسسات تحط ايدها بيد الامن. عشان هيك بدنا نحافظ على هذا البلد. واليوم كمان بكررها للمرة الرابعة، لا مكان للمناطق الرمادية، يا مع النظام والقانون والامن والمؤسسة يا بتروح بالاتجاه اللي بدك اياه.
1: الله
0: عشان هيك يعني هذه رسالة مهمة من خلال إذاعتكو الرائعة. وأنا بعرف أبناء محافظة الخليل في الأيام الثلاث الفائتة يعني المواطن الفلسطيني متشوق للأمن، متشوق للنظام، للاستقرار، لأنه كل واحد بحب أن أولاده يناموا مرتاحين وهو ينام آمن على بيته وعلى عرضه وعلى ممتلكاته. الكل بحب هذا الموضوع. بس عشان هيك بدنا الكل يكون معنا أيضا شريك في حماية هذا البلد.
1: الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله يعني بالنهاية هاي بلدنا جميعا، ومسؤولية الأمن مسؤولية مجتمعية قبل ما تكون مسؤولية أمنية. أشكر حضرتك وإن شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير، يعني جيب اللي فيه الخير. سيد خالد دودين محافظ الخليل أبو يافا متحدثا عن أوضاع محافظة الخليل وأنه الآن الأمور يعني ليست بحاجة إلى مواقف رمادية، وهذا كلام واضح، الجميع سيلحقه الضرر إذا بقيت الحالة على ما هي عليه، ويجب توحيد وتضافر جهود كافة الفعاليات الوطنية والأفراد والمؤسسات والمخاتير والعشائر والوجهاء وغيره وغيراته. وهي ملاحظة مهمة جدا، يعني أنه للأسف الشديد بنشوفها في مجتمعنا، بيكون الواحد وهو يفتي للناس لسانه ما شاء الله يعني ولا أحلى منه، وبعرف الحق وبعرف الباطل وبيجي على هذا شوي وبيجي على هذا شوي، لكن الله لا يبتلينا، لما بتيجي القصة عنده بصير بني آدم تاني، بقول لك حط الله على جنب وحط الدين على جنب وحط الإصلاح على جنب، هذاك بنسى كل هذا الموضوع. وأنا أتمنى فعلا أنه هالثمانين ختم للمخترة، أنه يكونوا هذول اختبار لهاي الشخصيات، مع احترامنا ومحبتنا وتقديرنا لإلهم، أنه فعلا أي حدا فيهم بيثبت أنه هو ما قدر على الأقل يصلح عيلته بينه وبين عيلته، لا يستحق لقب لا مخترة ولا هالعنطز الفاضية ولا هالشيخة الفاضية، وهو بس لبسني دشداشي وحطه وهي صرت مختار. المخترة مش هيك، يمكن تكون بشورت وميني جوب كمان وتعمل فيها أحسن مختار. القصة يا أخوان للأمانة لا بدها منظرة ولا بدها عنطزة على الفاضي، القصة بدها واحد حريص على بلده، حريص على وطنه، بيشوف لقدام شوي. يمكن في عنا انتقادات كبيرة للأداء الوظيفي للحكومة للأمن، لا يعني كثير زينا زي هالدنيا، عنا انتقادات على حالنا، عنا انتقادات على بعض الأداء والسلوك، لكن هذا لا يعني أنه نحرق الأخضر واليابس، لأنه عندما تضرب المنظومة الأمنية في بلد فإنه البلد كلها تدفع الثمن، عندما تضرب المنظومة الأمنية، الأمن الاجتماعي، الأمن كل إشي، يعني أنت عمليا في مرة من المرات، وإحنا بنتذكر واللي أكبر بشوي يعني بالعمر بيعرفوا، لما كانت مثلا على الخليل، لما شوي بفترة ذروة انتفاضة الأقصى وكذا لآخره، شوارع البلد تقسمت بعلب الرش، وأنا لن أنسى هذا المشهد، إنه هاي الزاوية لفلان وهاي الزاوية لفلان، وهذا بحط بسطته هون، ويا ويل ويلك إذا سيارتك طبت في بسطة على نص دوار المنارة، تمام؟ وهذا إشي بسيط جدا، غير إنه كان الحشيش ينباع من تحت المش عارف وين ومش عارف إيش وكذا والأخير. فإحنا في بعض الأحيان المنظومة الاجتماعية كلها بتدفع الثمن، لما بضيع الأمن، لما بتروح المنظومة الأمنية، المنظومة الأمنية الاجتماعية إذا انضربت، موضوع الصلح العشائري مثلا والمؤسسات الاجتماعية إذا انضربت هاي المنظومة، كمان إخواننا رجال الإصلاح وغيره وغيراته، إحنا بنقدر اللي بيعملوه جدا جدا جدا، بس كمان لما بيكون في رجل إصلاح موجود في هاي العيلة، والعيلة هاي بتعمل مشاكل أو في معها مشكلة أو فيها قصة وكذا، أول من يجب أن يتحمل المسؤولية هو مختار هذه العيلة أو كبير هذه العيلة، لأنه يعني كيف بدك تصلح بعوائل الناس وعيلتك خربانة، كيف بدك تصلح بيوت الناس وبيتك خربان، زي اللي قاعد عامل فيها شيخ عرب أو واعظ أو مش عارف شو على الناس، وعند حاله بنسى حاله، لا يعني تأتي تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت، وبالتالي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. هلأ لما بدنا نيجي نحكي بشكل أو بآخر عن المخترة والكبرة والوجاهة وكذا، وصورني جنب المحافظ وصورني جنب قائد الشرطة وصورني بنا بسلم عليه، ما هي للأسف الشديد معظم فعالياتنا اليوم ومعظم قعداتنا صارت تصوير، الله يلعن أبو الديجيتال على اليوم اللي صارت فيه التلفونات تصور، لأنه من لما صارت التلفونات خد صورني والله قاعد جنب المحافظ والله قاعد جنب رئيس البلدية والله قاعد جنب اللواء الفلاني، ولا طبعا يعني يمكن يكون لا شايله من أرضه ولا شايله يعني، بس خلاص هالصورة، وفلان أبو فلان والله هيو قاعد مع المحافظ، وفلان والله زلمة صار واصل، وفلان صار ما، طب كله حكي فاضي، كله حكي خراري فاضي ولا إلها أي معنى إلا على الناس المسخمة والمرضى النفسيين والمرضى اللي عندهم نقص ترضيهم هذه الصور أو بتشبعهم أو ما بعرف شو بتعمل لهم. بس الاختبار الحقيقي هو أنك تكون أنت عندك رصيدك المجتمعي ورصيدك العائلي ورصيد في حياتك، أنه أنت تقدر لما بكلمة واحدة تقول لجماعتك خلص خلص، الكارثة وين؟ إذا كنت أنت تقود هاي الأمور وعامل فيها شيخ عرب.

طبعا بالنسبة للإسرائيليين هم يعني مبسوطين على هالقصة هاي، وهم قبل 3 سنين 4 سنين 5 سنين قالوا لنا إنه بننقسمكم، الخليل بدها تحكمها العشائر والمشاكل، نابلس بده يحكمها مثلا رأس المال، رام الله بدها تحكمها الشركات، بيت لحم مش عارف شو كذا. وإحنا يعني عارفين، انت فاهم كيف القصة صايرة، انه احنا محطوطتنا الخطة وقاعدين بنمشي عليها لا والله حتى شو بيقولوا اكثر مما بدهم، يعني اليهود رب الاسرائيليين ربنا اعطاهم اكثر مما بدهم، انه احنا في في في في طريقة مشينا على على مخططاتهم. يعني هم بيحطوا مخطط وبيحطوا فيها مش خطأ، احنا لا، هاي مش الخطأ من جليلهمية بالضبط زي ما بدهم بالضبط، يعني 100%.

دائما للحديث بقية في هذا الملف وغيره من الملفات سيداتي وسادتي من الأخبار طبعا في موضوع المسافر, في موضوع اعتداءات المستوطنين. هاي باتت أخبار تكرر نفسها كل يوم, هناك اعتداء هناك هدم. الآن أكيد يعني بواقر الاحتلال تجوب المناطق لاستمرار عملية الاستمرار في عمليات الهدم, هدم المنشآت, هدم البيوت, هدم المنازل, عربدة المستوطنين, حملات الاحتلال التي تستهدف زرع المزيد والمزيد من البؤر الاستيطانية الرعوية التي يعني سرعان ما تتحول إلى بؤر استيطانية سكانية وما إلى ذلك. في ملف آخر سيداتي وسادتي أناقشه بعد الفاصل, ملف العمال الفلسطينيين الذين يعني لا زالوا يسألون ويتساءلون ماذا بعد كل هذه السنوات العجاف. هذا السؤال يوميا بنسأل, هل في إشي جديد عن موضوع العمال؟ شو صار في موضوع العمال؟ كيف بينزلوا العمال؟ طبعا ربنا أعلم بحال العمال حقيقة, سواء اللي بينزلوا يشتغلوا ولا اللي بيظلوا قاعدين بدون شغل. في كلا الحالتين هناك من يضع روحه على كفه, وهناك من ذهب ولم يعد, هناك من اعتقل, وهناك من جرح, وهناك من طورد, وهناك من يعني عاد ولم, واللي انتصب عليه واللي واللي واللي إلى آخره. اليوم في تقرير أو مش تقرير, حديث بحكي عن الأزمة الداخلية الإسرائيلية في ملف العمال, أنه هناك أزمة حقيقية تعيشها إسرائيل داخليا في ملف العمال. حاولت أنه تستقطب وتجلب عمال هنود, أجوا لهنود لكن ما زبطت لا مع الإسرائيليين ولا مع الهنود. وبقول أنه بالفترة اللي عدت وصل تقريبا 45 ألف عامل أجنبي, اللي ظل منهم بتعدوش الألف واحد. ليش؟ لأنه ما زبطتش, يعني مش مجدية سواء للمشغل الإسرائيلي أو للعامل الهندي اللي جاي ويمكن ينقتل. ما هو كمان الظروف الأمنية في المنطقة ما ساعدت, والصواريخ اللي كانت تطير وتنزل وكذا والأخيره. هذول ناس يعني وإن كانوا عاشوا بأزمات أو كذا, بس بقول لك هذا منطقة تصنيفها خطير وخطير جدا. حتى الدول التي يعني كانت تنصح رعاياها بعدم السفر إلى منطقة الشرق الأوسط, بعدم السفر إلى إسرائيل, إلى إيران, إلى أراضي السلطة, إلى كذا, هاي الجمل, هاي التعبيرات إلها تأثيرات نفسية وإلها تأثيرات سياحية والسياسية والاقتصادية. لما بلد بتنصح رعاياها مغادرة مثلا لبنان فورا, تخيل أنت تكون سائح وبدك تروح تزور لبنان وقاعدة بتقول لك السفارة تبعتك أو الخارجية أتروحش على لبنان, فأنت بتشطب هاي البلد من قائمة البلدان. وبالتالي تم شطب منطقة الشرق الأوسط بالمناسبة من السجل السياحي والنشاط السياحي هذه السنة تقريبا يعني, والعمالي كمان وإلى آخره. فالناس صارت كمان تخاف تيجي على بيئة متوترة وبيئة فيها إشكاليات ومن هذا القبيل. قديش اليوم هذا الملف قابل للنقاش داخل الأروقة الإسرائيلية؟ حنحكي مع السيد وهبي بدارني المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في النصر.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت.
4: لا
5: شو صار؟
4: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح يا صباح. يعني مثل ما كنا لكم، الملف التالي هو أين وصل ملف العمال والعمالة؟ هل تخلى المشغلون الإسرائيليون عن العمال الفلسطينيين وتحديدا عمال الضفة الفلسطينية وتم استبدالهم بعمال أجانب؟ هناك من قال بأنه يعني العمال الأجانب لم يقوموا بالدور المطلوب كما كان عمال الضفة وغزة كمان يقومون به، يعني اللي بنى تل أبيب العمال الفلسطينيين سواء من الضفة أو غزة، واللي بنى كل المدن يعني للأسف الشديد في الداخل، وهي يعني معادلة صعب نشرحها للي مش عايش الوضع بفلسطين. هلا اللي قاعد ببني بالمستوطنات وقاعد كمان بشق الطرق في الشوارع، الطرق الاستيطانية، يعني مش عارف كيف نفسرها هاي، بس كمان احنا تفسيرها صعب، تفسيرها مش ما يعني بعرفش كيف، بس تفسيرها صعب. حتى اللي ببني الكرفانات اللي بتتحول للمستوطنات للأسف الشديد قاعد بتنبني عندنا، يعني الكرفانات الاستيطانية اللي قاعد بتتوزع احنا اللي قاعدين بنبنيها وبشتروها الإسرائيليين، معادلة غريبة. خلينا بهالفيلم الطويل هذا لنحكي بملف العمال. سيد وهبي بدارن، المستشار القانوني لقابة العمال العرب في الناصرة. سيد وهبي صباح الخير.
1: أهلا صباح الخير.
0: أهلا بحضرتك. سؤال هيك كلاسيكي زي ما بقولوا، تخلى المشغل الإسرائيلي عن العامل الفلسطيني ولا كيف؟
1: الجواب قطعيا لا، يعني المشغل الإسرائيلي ما تنازل وما تخلى عن العامل الفلسطيني. الموضوع أنه حتى هاي اللحظة شركات البناء وشركات الترميمات في إسرائيل ما زالت تطالب في عدة، يعني في الكنيسة وفي كل الأروقة والمحلات، بيطالبوا أنه بعودة العمال الفلسطينيين. الشيء المهم أنه مظبوط أنه أنا عم بسمع صوتي عم بجاوب.
0: لا خلينا نعدل هاي الكسة لأنه مزعج جدا، ومش حتى تأخذ راحتك بالحديث إذا كان هذا الشيء اللي بيصير. الصدى الصوت تضبطوا لنا يا شباب علشان نحكي بأريحية إن شاء الله. بيكون هيك تمام سيد بادرني؟ إن شاء الله تمام. تفضل.
1: في هذا الموضوع كيف كلنا إحنا بنعرف إسرائيل سحبت تصريح 120 ألف عامل فلسطيني في بداية الحرب على غزة في أكتوبر 23. 18 ألف عامل من هذول العمال هن من عمال غزة، والباقي من العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية. الغالبية العظمى من العمال الفلسطينيين اشتغلت في البناء وفي الترميمات، وباقي العمال كانوا يشتغلوا في الخدمات وفي المطاعم والفنادق وإلى آخره. إسرائيل وجدت في ورطة حقيقية حتى هاي اللحظة، لأنه ما قدرت توفر بديل للعمال الفلسطينيين في مجال البناء وفي مجال الترميمات. في هذا الموضوع للمعلومات بس، 50% من ورشات العمل الإسرائيلية في البناء والترميمات أغلقت تماما. هاي معطيات اللي هي معطيات لجنة العمال الأجانب في الكنيسة الإسرائيلي. طبعا هم بيحطوا العمال الفلسطينيين بخانة العمال الأجانب. هذا واحد. إسرائيل جلبت عشرات ألاف العمال الأجانب وتحديدا من الهند ومن تايلاند على أساس أنه يحلوا محل العمال الفلسطينيين في البناء والترميمات. إسرائيل وضعت مئات ألاف الدولارات على هذول العمال حتى يندمجوا في سوق العمل الإسرائيلي، تحديدا في مجال البناء والترميمات وبس، بدون أي نوم أي مجال آخر. كل هدر الأموال بمئات ألاف الدولارات على العمال الهنود والتايلند والعمال الأجانب حتى يحلوا محل العمال ما زبط معهم، لا تأهيل مهني، دفعوا عنهم البيوت والسكن والغذاء والشرب والتأمين الصحي وإلى آخره، بتاتا ما زبط معهم. لجنة الداخلية المسؤولة عن العمال الأجانب في الكنيسة الإسرائيلية بتقول فشلنا فشل ذريع بتجنيد عمال محل العمال الفلسطيني. وعشان هيك اتحاد المقاولين اللي احنا باتصال مباشر معاه مش عمالين يكملوا ورش البناء. على فكرة هن بيعترفوا كمان, انا بحكي لك معلومات من هن مش مني انا, هن بيعترفوا بقولوا انه كان يأخذ معنا لتسليم الشقق السكنية للناس اللي أخذت قروض ومش كانت, كان يأخذ معنا 20 شهر تنسلم العمرة أو البيت. اليوم عم بأخذ معنا 39 شهر مع العمال الأجانب اللي مش قادرين يتأقلم معهن ولا عارفين يشتغل. هذا بدل أولا على إنه لا بديل للعامل الفلسطيني. إحنا كل الوقت بنقول لا بديل عن العامل الفلسطيني بالمهارة وبالتجربة وبالخبرة, وتنساش إنه العامل الفلسطيني بحكي كمان اللغة العبرية. عشان هيك اليوم بنشوف إنه يعني ليش بحكي لك إنه إسرائيل موجودة في ورطة, لأنه 44,000 عامل على مدى 3 سنوات من الحرب جلبوا عشرات الآلاف من العمال الأجانب, وهذا باعترافهن هني. تصور انه 44,000 عامل من العمال اللي جابوهن هربوا. وين هربوا؟ تستغرب اذا بحكي لك انه ما حداش بيعرف.
0: اخ
1: إيه, وعشان هيك عم بيأسس شرطة لانه يدوروا على العمال الاجانب وين هربوا. انا بقول لك وين
0: يعني
1: هربوا,
0: يعني تسربوا
1: هيك منهم. نعم تفضل.
0: يعني القصد انه هربوا مش خارج البلاد, تسربوا يمكن ذابوا بالمجتمع ولكي هون وهون بهذا القصد, يعني انه بطلوا تحت الرقابة.
1: سؤال ممتاز. هذا هو بيت القصيد.
0: أيوة.
1: هني بقولوا انه في قسم منهم هرب على دول اخرى او عاد رجع على بلاده, لكن الغالبية العظمى من العمال اللي احنا بنعرفهم العمال الهنود هربوا على مواقع عمل إسرائيلية أخرى, يعني
0: أيوة.
1: بس بطريقة غير شرعية, يعني بيشتغلوا بالأسود. يعني إنه واحد بيشتغل في تل أبيب في مطعم أو في أوتيل, فبينادي صاحبه بيشتغل معه, فهن ما بيعرفوا على هذول الألاف وين راح. والشيء اللي بيشغلهم اللي حكوا عنه في الكنيسة يوم الأربعاء الماضي قبل أسبوعين, إنه هذا كمان بيشكل خطر ديموغرافي على الدولة اليهودية وعلى كل مسألة التفوق والقومية وإلى
0: آخره.
1: فبكفي في عندهم آلاف العمال من إريتريا, فبدهم يجيبوا كمان هذول الآلاف مش عارفين وين. بالآخر النهاية في الموضوع الخلاصة إنه اليوم كمان طلعت وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الفلسطينية وحتى هنا في الداخل بتحكي إنه رايحين يجيبوا 5,000 عامل محل العمال العرب, وكأنه هذا يعني سبق صحفي وخبر مهم. أنا بحكي لك إنه يعني للأسف في هناك كتير مبالغة بالأخبار. 5,000 عامل هذولا اللي حكى عنهم في وسائل الإعلام ما وصلوا على البلاد. هذولا 5,000 عامل كان مفروض يجوا من ضمن 23,000 عامل أجنبي يشتغلوا في البنى التحتية لفتح محطات قطارات وسبوي والترين وإلى آخره على منطقة بسموها جوجدان, منطقة تل أبيب اللي فيها 25 سلطة محلية هناك, والسلطات المحلية يعني الوزارات الإسرائيلية بدها تمول هذا المشروع. شو المشكلة مبارح بيطلع؟ إنه شركات القوى العاملة الأجنبية والإسرائيلية بتقاتلوا بين بعض مين بده يمول نفقات هذول العمال. فهني موجودين بكمان ورطة. طيب السؤال اللي بنسأل وكلنا بنسأل, يعني طيب انتوا بتجيبوا العمال وبتدفعوا عشرات الاف الدولارات ويعني ايه بتوشوا ايش ما عملتوش من اجل انه تستبدلوا العامل الفلسطيني؟ ما زبط معك. طيب افتحوا الحواجز وافتحوا البوابات وخلي العمال الفلسطينيين يشتغلوا. حتى اليوم هني كفي اقتراح على فكرة بدي احكي لك انه
0: فضل.
1: اتحاد المقاولين الاسرائيليين هني انفسهم بيستنوا على الجدار وعلى فقات الجدار وبأخذوا العمال يشتغلوا في تل أبيب وفي مدن إسرائيلية. لأنهم بيحبونا, مش لأنهم
0: مصلحة.
1: طبعا مش لأنهم بدهم مصلحة العامل الفلسطيني, بس جودة العامل الفلسطيني.
0: صحيح.
1: خبرة العامل الفلسطيني, مهنية العامل الفلسطيني فيش إله بديل. خذ بعين الاعتبار بهذا الجو كلياته, الجو العنصري المشحون بالبلاد على كل ما هو فلسطيني, حتى على العمال العرب الفلسطينيين من الداخل.
0: صحيح.
1: يعني في قصة طلعت امبارح, بعرفش يعني أنا تواصلت مع الشباب عندكم على فصل العاملات العربيات اللي من الناصر اللي فصلوهم في شبكة كاسترو لأنهم بيحكوا لغة عربية.
0: بس لأنهم بيحكوا عربي
1: بدهنش يحكوا لغة عربية ووزعوهم على الواتساب رسالة ممنوع تحكوا لغة عربية واللي بيحكي لغة عربية بنفصله. وفعلا فصلوا 4 عاملات من منطقة الناصر. هذا موضوع آخر. لكن في نهاية الأمر إحنا بنرجع وبنقول إنه إسرائيل في النهاية على الأقل أنا قناعاتي إسرائيل في النهاية رح تضطر ترجع العمال الفلسطينيين تدريجيا. يعني أنا بحكي لك بكل ثقة إنه العمال في بضعة مئات من العمال الفلسطينيين بيطلعوا من قرى الضفة الغربية وعمالين بيشتغلوا الداخل بتصريح وبموافقة كمان من نتنياهو. هذول المقاولين عشان تكون عارف كلنا نعرف هذول المقاولين كمان مرة مش لأنهم بيحبوا العمال الفلسطينيين لكن هذول المقاولين هن اللي بمولوا حزب الليكود وهن اللي بمولوا نتنياهو في الحملة الانتخابية. فبروحوا بضربوا على الطاولة وبقولوا لنتنياهو احنا بدنا 1000 عامل من شمال الضفة الغربية من جنين ومن طولكرم ومن قلقيليا واحنا مش قادرين نكمل الشقق السكنية وبدون هيك احنا من
0: هذا قالوا لي في عمال بدخلوا بتصريح ما بعرف شو هي بس ليوم واحد بكل كي بياخد التصريح بدخلوا وما بعرف شو يعني في 1000 طريقة وطريقة باليوم
1: عمال
0: مسميات مختلفة.
1: طلع العمال بدخلوا في عمال بدخلوا بتصريح رسمية وعملين بيشتغلوا. أنا بحكي لك على معرفي
0: تصريح عمل
1: رسمية اللي ما حداش بيقدر يسألك في تصريح عمل رسمية زي اللي كانت قبل السبعة
0: أوكي.
1: هذول بضعة مئات أنا بحكي لك بكل ثقة هذول بضعة مئات هذا بكفيش. إحنا بنقول 1120,000 عامل لازم يرجعوا ورح يرجعوا ولكن إحنا ما بدنا نكون مفرطين بالتفاؤل وبدنا نكون حذرين لأنه العمال على حافة الانهيار كمان. إحنا بنلتقي بها العمال وبنزور العمال في متابعات قانونية لقضايا العمال وبنعرف صور العمال ولكن تنساش أنه في عندك 8000 عامل فلسطيني اليوم بهاي اللحظة رغم كل القمع ورغم كل التنكيل ورغم كل ممارسات الشرطة وحرس الحدود والفيديوهات اللي أنت بتشوفها يوميا على العمال مش قادرين 8000 عامل فلسطيني مش قادرين يوقفوا هاي الظاهرة لسبب واحد لأنه لا بن غفير ولا سموتريتش ولا نتنياهو ولا القمع ولا حرس الحدود ولا الشرطة بيقدروا يوقفوا عامل فلسطيني بيعاني من الجوع والفقر. العامل الفلسطيني اليوم لما بيقفز عن الجدار وبموت وبيستشهد أنا كنت في قرية فلسطينية في الفندقومية وأنا بعرف في كثير عمال بتقفز عن الجدار وبتتصاوب وبتتكسر وبرجعوا يقفزوا عن الجدار لأنه ولا
0: فيش حل تاني
1: يوقف عامل فيش حل. لذلك أنا بقول يعني في نهاية الأمر العامل الفلسطيني يعني بشكل المسألة بدها صبر
0: يعني كنت أسأل حضرتك ويعني حدا بيهتم وبتابع وضع المعتقلين من عمال المعتقلين لكل يوم 20-30 كذا إلى آخره شو بيعملوا معهم مين بيروحوا شو بيعمل مين بتبع لهم هذول قضاياهم مواضيعهم شو بصير معهم
1: طلع احنا مثلا في نقابة العمال العرب في الناصري كل اللي بنقدر نسويه لانه هنا فيش يعني فيش التهمة للعمال هي تهمة جنائية انك انت دخلت على البلاد بدون تصريح هاي مخالفة جنائية هاي بعرفها القانون الإسرائيلي هسه قبل 7 اكتوبر كانوا يمسكوا العامل يوقفوا يوم يومين ويروح حتى في احد الحالات قبل كم من سنه انا بتذكرها منيح في محكمه العمل في الناصر جابوا عامل مسكين يعني كان يعش بحكوره في الناصر في محل حاره واخذوه على المحكمه وبدهم يسجنوه يعني فالحاكم قال لهم لا اتركوا صراحه وودوه على محسوم على حاجز الجلال
0: الحواجز وبروحوهم
1: حتى الحاكم اعطاه انا بتذكرها منيح يعني كان اشي بيضحك انه الحاكم قال له خذ هاي 50 شيكل عشان تروح وتصل على الجدار في المحكمة في مصر
0: هذا زمان هلأ اشي تاني
1: الوضع تماما انتهى ليش لانه في هناك العقوبات تتفاوت اذا مسكوا العامل لاول مرة ممكن يحكموه لحد 3 أشهر سجن إذا مسكوه ثاني مرة ممكن ينحبس لأكثر من سن إذا كان العامل مش العامل واحد من أفراد عائلة العامل متورط بتهم أمنية أو عمليات يسجن لمدة 3 سنوات إذا كان العامل تصور يعني هاي كلها قوانين
0: الطوارئ
1: بيسموها طيب. تصور إذا مسكوا العامل متخبي بالبجاج عقوبته تختلف عن العامل اللي مسكوه بالمقعد الخلفي. العامل اللي كما تنساش كمان العامل إذا مسك ساكن في بيت عقوبته تختلف عن العامل اللي مسك في ورشة
0: الورشة مثلا.
1: بس مش العقوبات, بس مش بس هاي العقوبات كمان. كان في عندك قرار للجنة الأمن القومي في الكنيسة كمان 3 أسابيع. أنا شفت البروتوكول تاع الجلسة وكان هناك يعني يا ريت الموضوع بس وقف على عملية السجن. كان في هناك تشديد على عمليات إطلاق النار على العمال الفلسطينيين. تصور يعني أنت لما بتشوف اليوم عمليات إطلاق الرصاص على الجدار, هذا من جاي الفراغ.
0: تعليمات هاي
1: أبدا هاي تعليمات. وإنه بن كفير أعطى أوامر, حكى باللغة العبرية إنه قال إنه بترجم لك كل عملية اعتقال عامل فلسطيني هي عملية حربية. وعشان هيك اللي من بيجوا بيمسكوا عمال بالناصري بتشوفهم باستعراض عضلات عشرات الجنود من الجسام واليمام وحرس الحدود والشرطة عم بيتعاملوا مع الفلسطيني إرهابي وخطب وقنوب لموقوتي. فهذا الوضع هذا ما نفصلش طبعا عن الوضع العام الموجود اليوم بالبلاد يعني على الفلسطينيين في كل مكان سواء بال 48 بالضفة وغزة, احنا عارفين شو الوضع. بس في نهاية الأمر كل التنكيل وكل القمع وكل التحريض وكل سحب قطع المخصصات, بتعرف العامل الفلسطيني اللي كان يتعرض لإصابة عمل هنا في الداخل ومعاه تصريح كان يحصل على مخصصات إصابة العمل, وإذا في عنده عجز دائم كان يعني لمدى الحياة يحصل على مخصصات إصابة العمل من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي. طب اليوم هن بادروا يعني من الليكود ومن حزب إسرائيل بيتينو وأحزاب إسرائيلية صهيونية إنه كمان بدنا نقطع هاي المخصصات. فحرب يعني حرب بدون حدود على العمال الفلسطينيين على العمال الفلسطينيين مش بس بالضفة. تصور يعني إذا بالثواني اللي ضلت بهاي اللقاء إنه اليوم حتى أنت اليوم تكون ساكن في تل أبيب يعني تكون أنت شوفير تاكسي من قلنسوي أو من كفر قاسم أو أوي أو من أي بلد في المثلث, وشخص في نتانيا أو في كفار سابا أو في تل أبيب اليوم تعرف اليوم أنت بتطلب تاكسي إذا بدك تسافر بتطلبه على الأبليكيشن. فيش حاجة يعني تتصل تلفون فأنت بتطلبه على الأبليكيشن وبيبعثوا لك التاكسي. 90% من شوفيري التاكسيات هن عرب من القرى العربية في المثلث الجنوبي. لمن شوفير التاكسي أنا
0: التقيت مع شوفير عربي التاكسي
1: أول ما يشوف اسمه أو لاحته ملامع عربي بقول له أني لورتي أنا هاك عربي بديش شوفير عربي. هاي أول جملة.
0: هذا واصل يعني للآخر عندهم
1: واصل يعني مش بس للآخر. كان في استطلاع في صحيفة معاريف اللي كان السؤال هل أنت بتقبل عامل فلسطيني يشتغل عندك في البيت أو في المصلحة تاعتك؟ اتصور إنه 64% أجابوا لا بديش عامل فلسطيني يشتغل عندك. فهذا جو مشحون
0: صحيح
1: مش ضد بس ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والعمال
0: أي حدا غيرهم
1: ضد الكل.
0: ضد أي حدا غيرهم
1: أي واحد يعني فيش فلسطيني الفلسطيني اللي من الخليل والفلسطيني اللي من الناصرة أو من شفال أو من حيفا
0: نفس المعامل
1: صحيح. طبعا صحيح. يعني ما فيش شيء للأسف هذا موضوع القائم صحيح. وتغيير الوضع القائم بده حل سياسي. ما احنا كلنا بنعرف هذا الموضوع
0: 100%. موضوع العمال سياسي مرتبط بالتغيير اللي ممكن يصير بالحكومة أو على يعني أي لوائح, لكن للأسف الشديد أنه موضوع التشريعات اللي قاعدة بتصير هاي اللي ممكن تكون لقدام يعني زي حدا قاعد بحط جدار قدام أي منظومة إسرائيلية أي منظومة حكومية جاية هتلاقي جبل من التشريعات والقوانين اللي
1: حتربطها. التشريعات هي مش ضد مش ضد التشريعات مش ضد العمال
0: نعم.
1: التشريعات كمان ضد المشغلين يعني في ناس مشغلين في الناصري شغلوا عندهم عمال فلسطينيين من جنين. أول إشي حجزوا على البيت اللي كانوا فيه يناموا العمال الفلسطينيين حجزوا على حساب البنك وسجنوا 3 أشهر وسكروا محله شهر. يعني اليوم إذا أنت بتخاطر بين قوسين بتشغل عامل فلسطيني عندك من الضفة الغربية
0: عقوبة أشد من العامل
1: صح مظبوط للأسف
0: بعين الله. شكرا شكرا سيد وهبي، شكرا كثير لحضرتك مستشار قانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة بالداخل، وانه قديش الوضع صعب لكن بظل في خلنا نقول نافذة، بانه نفس المشغلين الاسرائيليين رغم كل هاي الهلمة اللي الاسرائيليين الان بالحكومة الحالية بيشتغلوا عليها لضرب الحالة الفلسطينية اقتصاديا. هلا هو شو موضوع العمال مش امني، ولا انه موضوع هو له علاقة بافقار المجتمع الفلسطيني، بمحاصرة المجتمع الفلسطيني، بانه المواطن الفلسطيني بطل قادر ياكل، بطل يلاقي قدامه ولا اشي بحياته علشان يفكر مليون مرة كل يوم كيف بده يعيش، وهذه البلد لم تعد صالحة للعيش، وفي عنده قطعة أرض هون ممكن يدبرها ممكن يبيعها، في عنده شغلة هون ممكن يتنازل عنها، في شغلة هناك ممكن كذا، تعرف يعني مش كل الناس بنفس القدرة على قراءة الأمور أو حتى على التحمل أو غيره وغيراته. فهاي كلها تهدف لإفقار الحالة الفلسطينية وضغط الفلسطينيين لا يفكروا بالهجرة ويفكروا بالبحث عن حلول أخرى حتى يقدروا يعيشوا ويكملوا حياتهم. لكن إحنا برضو كمان مرة بنكون نفسنا

عمي هم موافقين يرفعوا أثقال، بس المشكلة اليوم المشكلة اللي عندهم هي أكبر من رفع الأثقال. مشكلة العمال في إنه العمل نفسه ما فيش، يعني أكثر حدا بنزعج هو اللي بيكون متعود على إنه يشتغل يشتغل يشتغل يشتغل يشتغل، وفجأة يلاقي حاله قاعد في الدار 24 ساعة. وهذا كمان له علاقة بالإشكاليات اللي قاعدة بتصير في مجتمعنا، إنه الناس قاعدة خلقها ضيق، الناس مضغوطة، الناس زعلانة، الناس مش لاقية طريقة فيش قلبها فيه. يعني احنا بنشوف الضغط اللي بصير لنا، فأنا ما بقدرش أدق في الإسرائيليين، بدق في مين؟ في جاري. لأن الإسرائيليين دقيت فيهم بهذا الدقة الأولى والأخيرة بتكون ها؟ نعم نعم. من السبب يا أبو يوسف الله يسعد لي صباحك، رتب لي أمورك. أبو يوسف عنده عرس اليومين على خير إن شاء الله، وزميلنا وصديقنا وحبيبنا خالد فطافطة ألف مبروك بزفافه لعبود، أحلى عريس يسعد هالصباح، والشباب ما شاء الله عليهم. دور هلا عند أبو يوسف، وزي ما قلنا لك الكتالوج تبع أبو العبد ننقله عندك، شو الليلة الأولى شو الثانية. الله يهدي بالكم ويتمم أفراحكم على خير يا ربي، بخير وسعادة وسلامة للجميع يا الله. وهي أكبر رسالة لكل العالم كله، أنه رغم كل الدنيا اللي قاعدة بتصير حوالينا، قاعدين مبلطين وعايشين وبنتجوز وبنفرح وبنخلف وبنتقاتل وبنتصالح وبناكل وبنشرب ويعني عايشين بكل هاي التفاصيل، عايشين بكل هاي الحالة اللي احنا عايشينها، مش قاعدين حاطين ايدنا على خدنا زي عادل غريب وهذا، لا الحياة ماشية وبتمشي لو باللي بتعرفون. مرة يمين ومرة شمال وهاي الدنيا دوارة. بليت أهم شغلة، أهم شغلة إنه فعلا هاي الدنيا دوارة، بتلف بتلف، وقتاش تتلف عنا الله أعلم، بس لما تلف عنا خلينا ساكتين هلا. وتلك الأيام بالضبط هي بالضبط يا لورانس، قاعدين شوكي وسكينة ومعلكة كمان بالحلق على هم القاعدين، احنا قاعدين في بلادنا وفي أرضنا، هم يعني بس بتروح بتتغير بتتبدل. هذا بكلها في خبر عشان هيك نضحكه بس في آخر البرنامج، ترامب بكل إيران 1000 صاروخ موجهات على إيران إذا بتغتلوني، أقسم بالله أنه أهبل هالزلمة، يعني يفحصوه شو النرجسي شو مع كل إيران مفكرة في الموضوع يعني، ولا حطت على جندتها تغتال الزلمة، شو العبط هذا اللي هو فيه يعني. سأل ترامب هذا يعني إذا ما لقيش حاله محور الكون هو بيطلع خبر، يعني زي في بعض الناس أو بعض الفنانين كانوا زمان إذا راكت الأمور حواليهم فيش حدا كايل لهم وين رايحين وين جايين، يطلعوا إشاعة، هم نفس الفنانين يطلعوا إشاعة إنه مثلا رحيل الفنان مش عارف مين أو فضيحة الفنان، هو نفسه يطلع على حاله إشاعة علشان يرجع للأضواء من أول وجديد. هلأ ترامب حدا مهووس بهالقصة هاي، ودائما هو محور الكرة الأرضية، وأنه فلان بكرهه وفلان بحبه وفلان منيح معاه وفلان مش منيح معاه، وقصتنا قصة إلى اللقاء انتهى البرنامج.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا.

0: يحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
2: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.

جوال فايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. دير قرنطل. يقع دير قرنطل على جبل قرنطل غرب مدينة أريحة على بعد نحو 5 كيلومترات من مركزها. بني الدير في موقع كهوف كان يسكنها الرهبان منذ القرن الرابع الميلادي. يرتبط المكان بالتقليد المسيحي الذي يقول إن المسيح صام 40 يوما في هذا الجبل. يتميز الدير ببنائه المعلق في الصخر وإطلالته الواسعة على وادي الأردن والبحر الميت، ويمكن الوصول إليه عبر طريق جبلي أو تل فريك سياحي. كنوز فلسطين.

سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يا بلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعرف نسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعرف نسوي من هون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا كرف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال
7: عمري حقيقي عمري

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: يتجلى أمامنا اليوم مشهد يعقوب وهو على فراش الموت. عادة كل ما يقوله الإنسان وهو على فراش الموت يكون هاما، لأنه عادة يقول الحقيقة كاملة، لا مجال للكذب هنا. ورسالة فراش الموت التي قدمها يعقوب كانت نبوية، لأنها تبين ماذا سيحل بكل واحد من أبناء يعقوب الاثني عشر عندما يصبحون أصباطا. أرجو أن تبقى معي مستمعي وصديقي.
2: مستمعي الكرام، أسعدتم بكل خير. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في بدء لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، يقودنا فيه الأخ سهيل موسى.

عجيب أمر هذا الإنسان يا صديقي، أنا وأنت، له في الحياة مواقف فيها من التناقض ما يدعو للدهشة والتساؤل. تراه في أحد المواقف التي تتكرر بين وقت وآخر تراه حكيما، غاية في الحكمة والتبصر والتعقل.

أمام توديع شخص في رحلته للحياة الأخرى مثلا، ما أكثر العظات الصامتة التي تتخذها من ذلك المشهد الصامت؟ تسمع أقوالا من هنا وهناك تعبر عما يجيش في الخواطر، كل ينطق بحكمة أوحى بها جلال الموقف، كلام يقال عن إيمان واقتناع وكأنه عظة العمر. هذه الدنيا لا تستحق النكد أو أن يفني الواحد نفسه من أجلها. لماذا لا نتراضى جميعا ونعيش في سلام المدة التي نقضيها فيها؟ فلان طمع وركض حتى تلاحقت أنفاسه، ماذا جمع أو أخذ؟ المشهد يعلن بوضوح لا شيء. إذن لماذا الطمع ولماذا الخصام ولماذا الأنانية؟ لماذا الاهتمام الزائد بالجسد؟ ماذا تجدي هذه جميعها؟ واضح أنه لا شيء أيضا. أقوال تتكرر في كل مرة تودع فيها شخصا تعرفه، نعم ما أكثر العظات، ولكن ما أسرع أن ينسى الإنسان وحري به ألا ينسى، لأنها مسألة حياة أو موت، إنها سعادة السماء في حياة الأبد. إذا أردناها فليكن هذا هو هدفنا الأكبر الذي تسعى إليه حياتنا على الأرض، في كل ما نعمل، في كل ما نقول، في علاقتنا مع الآخرين، في هذه جميعها، لتكن وجهتها ذلك الهدف السعيد وسنصل إليه بنعمة الله، إذ كانت علاقتنا بالسماء وبخالقها الأعظم علاقة متصلة مستمرة قوية، وما أكثر الوسائل التي توصل إلى ذلك. هذه أفكار تأتي وأنت بجانب شخص يودع الحياة ليرحل إلى حياة أخرى، ويلوح لي أن كل مودع يعود أيضا من هذا الموقف وفي رأسه تأملات وخواطر وعظات وما أكثرها.

0: نبقى الآن مع فقرة جديدة من سفر التكوين برفقة محدثنا سهيل موسى، فأحلى الأوقات.
1: كم يسرني أن ألتقي بكم أصدقائي في هذه النزهة عبر صفحات الكتاب المقدس لنقطف من جنانه أحلى الثمار وأشهاها. أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي. وصلنا في تأملاتنا في سفر التكوين إلى الأصحاح 49 وقبل الأخير، بعد أن تأملنا في الأصحاح 48 المرة الماضية. رأينا كيف يتكشف لنا جمال النعمة من جانب الله وأسرار الإيمان من قلب يعقوب. فالنعمة هي التي تتبنى ولدي يوسف وتفسح لهما مكانا في عائلة إبراهيم، مع أنه لا حق لهما في الجسد بتلك المكانة. والنعمة هي التي تخلع عليهما مكانة البكر ونصيبه، أي النصيب المزدوج كما لو كانا رؤوبين وشمعون. والنعمة هي التي ترفع قدر الأصغر دون الأكبر. والنعمة هي التي تمنح يوسف البكر بالتبني عربون ميراثه العتيد، ولكل هذا يرضخ يعقوب. إذن يأخذ أفرايم الأولوية والأسبقية على منسة. لقد كان يعقوب أحد بصرا وبصيرة من إسحاق، بل ومن يوسف نفسه، فإن إسحاق كادت تعميه شهوة الجسد عن حقيقة الاختيار ليعقوب دون عيسو، تلك الحقيقة التي كان إسحاق يعرفها جيدا. بينما سار يعقوب في بركة ابني يوسف في خط يتعارض مع العواطف العائلية. ولعله لم توجد في كل تاريخ يعقوب لحظة أكثر إشراقا من تلك اللحظة في أخريات أيامه. إن يوسف يقدم لأبيه ولديه لكي يباركهما، ولكن الأب الشيخ وضع يديه بطريق التقاطع بفطنة، أي أنه عكس وضعيهما شمالا بيمين ويمينا بشمال، والطبيعة تأبى هذا التصرف. وهنا أراد يوسف أن يستدرك الموقف بحسب ظنه أو رغبة قلبه، وقد أدرك أبوه حقيقة مشاعره، وإن كان قد أبدى معه تعاطفا لفظيا، علمت يا ابني علمت، غير أن ذلك التعاطف لم يكن ليبطل مشورة الله. وهكذا لم يتجاوب يعقوب مع الطبيعة في ابنه يوسف كما تجاوب لها يوما حين استمع لنصيحة أمه رفقة. فعلا إن خاتمة تاريخ حياة يعقوب تغير كل ما مر به من الأدوار الأولى، فدهاؤه وخبثه ومكره واحتياله وتدبيره وخوفه وقلقه الناشئ عن عدم الإيمان، هذه السحب جميعها قد تبددت الآن، وظهر من ورائها قوة إيمان هادئ نراه يمنح بركات كثيرة ويبشر بخيرات قادمة، مما يدل على وجود شركة قوية مع الله. نأتي اليوم إلى أصحاح جميل جدا، الأصحاح ما قبل الأخير من سفر التكوين 49. يصور لنا هذا الأصحاح الرائع مشهد يعقوب وهو على فراش الموت. رأيناه في الأصحاح السابق على نفس الفراش، لكنه كان قد تقوى واستند ليبارك ابني يوسف.
2: بعد ذلك أتى كافة أبنائه ليجتمعوا من حوله، ويبدأوا بتوجيه الكلام إلى الجميع من الكبير إلى الصغير، وبإرشاد الروح القدس يقدم لهم أقوال الله وأحكامه من جهتهم. عادة كل ما يقوله الإنسان وهو على فراش الموت يكون هاما، لأنه عادة يقول الحقيقة كاملة، لا مجال للكذب هنا. ورسالة فراش الموت التي قدمها يعقوب كانت نبوية، لأنها تبين ماذا سيحل بكل واحد من أبناء يعقوب 12 عندما يصبحون أصباطا، وما كان نبويا أصبح معظمه الآن تاريخا. سنرى ونحن نسير مع يعقوب كيف كانت روحه في أقصى المعاناة وهو ينطق بتلك النبوات. سنراه في ألم الذكرى لتصرف رأوبين وقسوة شمعون ولاوي وانحراف دان، ولكن هكذا مدرسة الله لآخر لحظة في آخر حصة للدرس. هذه الفرصة الأخيرة لنا لنرى فيها إيمان يعقوب الذي صقل ولمع في آخر حياته. كان يتحدث بكل إيمان إلى أبنائه الذين كانوا سيسكنون أرض كنعان، مع أنه في ذلك الوقت كان الكنعانيون ما زالوا يسكنون الأرض، وكان نسله سيستوطن أرض مصر لمدة غير قصيرة من الزمن. يا له من إيمان.
1: من أجل تأملاتنا في هذا الأصحاح 49 نقرأ منه من العدد الأول وحتى 12.
0: ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب، واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين، أنت بكري، قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز. فائزا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك، حينئذ دنسته على فراش صعد. شمعون ولاوي أخوان، ألا تظلم سيوفهما؟ في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس. أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. يهوذا، إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا، جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. رابطا بالكرمة جحشه، وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه، وبدم العنب ثوبه. مسود العينين من الخمر، ومبيض الأسنان من اللبن.
2: نأتي إلى اصطلاح مثير يستخدمه الكتاب المقدس كثيرا، وهو في آخر الأيام. وآخر الأيام هنا لا تخص الكنيسة حاليا، ولكنها تختص بالشعب العبراني القديم، وماذا سيحل بالأسباط الاثني عشر الذين كانوا سيصبحون أمة كبيرة. جزء كبير من هذه النبوات قد تم فعلا، ليس على صعيد الجماعة فقط، بل والأسباط كل على حدة أيضا. سنرى في هذا الإصحاح ماذا سيحدث لكل سبط من الأسباط في الأيام الأخيرة. بعضها قد تم، والبعض الآخر لم يتم بعد. طبعا لن نتطرق في درسنا إلا لرؤوس الأقلام، وإذا كنت تريد المزيد من التفاصيل مستمعي، فلا بد لك أن ترجع إلى كتب التفاسير المختلفة. كان يعقوب جالسا على سريره متكئا على عصاه، كان يعلم أن أيامه قد انتهت، وأراد أن ينطق بكلماته الأخيرة. وقد بدأ بأولاد ليئة، ثم بأولاد الجاريتين، وأخيرا بابني راحيل. رأوبين، أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك، حينئذ دنسته على فراش صعد. كان الآباء يدركون موضوع الوراثة كثيرا، ويضعون عليه أهمية كبيرة، انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء بالوراثة. أدرك يعقوب ذلك، ورأى في رأوبين نفسه كثيرا. قال عنه فائرا كالماء، أو غير ثابت كالماء. كان مندفعا في شهوانيته، لا يعرف إزاءها استقرارا. ألم يكن يعقوب كذلك في مقتبل عمره؟ وقال له لا تتفضل، أو لن تبدع، لن تكون لك الأفضلية يا رأوبين. وفعلا لا نقرأ أن رأوبين كان متقدما في أي شيء في حياته. كثيرون منا اليوم يقنعون بالبسيط الهزيل، ولا يريدون التقدم والإبداع، وتراهم يقبعون في مكانهم طوال حياتهم. القصة التي يذكرها يعقوب هنا عن رأوبين قصة مخجلة لم أتطرق إلى تفاصيلها خلال الدراسات الماضية، فإن وسائل الإعلام اليوم فيها ما يكفي من القصص المخزية، والله لا يريدنا أبدا أن نتعمق في خطايا الناس، وهو يقول لنا في رسالة فيليبي: كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. الله يذكر لنا خطايا البشر لنرى أمامنا صورة واضحة عن العائلة البشرية فقط. الابنان التاليان شمعون ولاوي يجتمعان في نفس النبوة. شمعون ولاوي أخوان، آلات ظلم سيوفهما. لابد أنك تذكر مستمعي كيف قتلوا كل سكان مدينة شكيم بسبب خطية رجل واحد، شكيم الذي اغتصب أختهما. أخذوا ثأرهما من المدينة بأسرها، أرادا الاحتفاظ بحقوقهما عن طريق قوة الطبيعة، وها هو يعقوب يذكرهما بذلك: في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس. في لاوي نرى عرضا رائعا لنعمة الله. صحيح أنهم تفرقوا بين إخوتهم، ولكن لكي يحملوا مهام الخدمة وأعباء الأقداس، لأنهم كانوا النسل الكهنوتي. إنها نعمة من الله أن يجعل لاوي القاتل الشرير رأسا للسبط الكهنوتي. ونعمة الله يا صديقي هي التي غيرتنا نحن الخطاة، وجعلت منا ملوكا وكهنة للمسيح. كل مؤمن بالمسيح هو كاهن، مهما كان ماضيه ومهما كانت خطاياه. إذا كان قد قبل المسيح في حياته فإنه يصبح كاهنا. كيف؟ بنعمة الله المخلصة. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، يقول بطرس في رسالته الأولى. ثم يتابع الرسول في رسالته ويقول: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. عمن يتكلم هنا؟ عن الذي افتداهم المسيح بدمه الثمين. لقد فقد رأوبين وشمعون ولاوي مركزهم الأول. لن يأتي الملك من نسلهم، سيأتي من الابن الرابع الخاطئ أيضا، والذي تعاملت معه نعمة الله. يهوذا، إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. لماذا؟ لأن الرب يسوع جاء من سبط يهوذا وله يسجد الجميع. يهوذا جرو أسد، من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ لعله من هنا جاء الوصف الخاص بالرب يسوع: أسد سبط يهوذا. إليك الآن واحدة من أجمل النبوات في الكتاب المقدس: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب. وشيلون هو الحاكم، والواقع أن الأحداث سارت جميعها في خط تتميم هذه النبوة بصورة واضحة، فقد ظل هذا السبط محتفظا بتماسكه حتى وهو في السبي، إلى أن صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة. نعم، ففي الوقت الذي كان فيه الشعب عرضة للذوبان في الإمبراطورية الرومانية، في هذا الوقت بالذات ذهب يوسف ومريم إلى موطنهما بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته لغرض الاكتتاب. ويومئذ ولد المسيح وجاء شيلون صانع السلام. إلى الآن رأينا في بداية سفر التكوين أنه سيكون نسل للمرأة، كانت هذه النبوة الأولى التي تتعلق بالمسيح. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. نسل المرأة أي المسيح هو الذي سيسحق رأس الحية أي الشيطان. ثم تأكد هذا النسل لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، والآن يؤكد هذا النسل ليهوذا الذي سيأتي منه. كلمة شيلون تعني راحة وسلام، ويسوع هو الذي سيأتي بالراحة والسلام. وعندما عاش المسيح على هذه الأرض تنحى عن رافضيه وقال لعامة الشعب: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هذا هو شيلون الذي يأتي. يسوع ليس شيلون فقط يا صديقي، بل هو الذي سيمسك بالقضيب. قضيب هذا العالم سيحفظ بتلك اليدين المثقوبتين، كما ونقرأ بعد قليل أنه سيأتي من الله الراعي والصخر. ونقرأ في سفر العدد عن كوكب آت. كل هذا مستمعي يتعلق بمجيء المسيح. هو نسل المرأة الموعود به للأباء، هو شيلون الذي سيأتي بالراحة، وهو الملك الذي سيمسك بالقضيب ويحافظ عليه، وهو الراعي الذي سيبذل حياته، والصخر أو الحجر الذي رفضه البناؤون والذي سيصبح رأس الزاوية، وهو كوكب الصبح المنير لكنيسته. هذا هو النسل الذي جاء من آدم وشيث بعدما قتل هابيل، ومن شيث امتد عبر نوح إلى سام، ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والآن يهوذا. ألا ترى معي يا صديقي أن الله يتحرك بترتيب معين وببرنامج دقيق؟ رابطا بالكرمة جحشه وبالجفن ابن آتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. عمن يتكلم هنا؟ عن المسيح عندما دخل مدينة القدس على جحش ابن أتان وقدم نفسه كالملك والمخلص المنتظر. غسل بالخمر لباسه، أي خمر؟ إنه الدم، دمه الكريم. ولكن عندما سيأتي المسيح ثانية ستكون ملابسه حمراء حسب قول النبي إشعياء: ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة. في ذلك الوقت لن يكون ذلك دمه بل دم أعدائه. وهذا ينبئ بمجيء المسيح الثاني للدينونة. إذن كما رأينا تعتبر نبوة يهوذا هذه من أروع النبوات في الكتاب المقدس.
3: نتابع القراءة من العدد 13 وحتى 21 من الأصحاح 49.
0: زبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن، وجانبه عند صيدون. يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره، أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك، نفتالي أيلة مسيبة يعطي أقوالا حسنة.
2: زبولون هو السبط الذي عاش في شمالي الأرض على الساحل. يساكر حمار جسيم رابض بين الحضائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. يساكر أيضا كان ساكنا في الشمال، وهو مع زبولون عملوا أعمالا كثيرة كانت أساسا للأمة، كانوا عمالا، لم يكونوا على درجة من الأهمية على الصعيد الاجتماعي، ولكنهم بنوا الأمة وهذا ما يهم. أما أجرتهم فكانت الجزية، لأنهم سعوا إلى الراحة والنزهة في الأرض. دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق، أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. كان دان واحدا من الأصباط التي ستتمرد كما سنرى فيما بعد، لهذا كان يحتاج إلى مخلص. كان سيقوم من بينهم الشخصية الشيطانية في الأيام الأخيرة، والواقع أن سبط دان هو أول من أقام العبادة الوثنية بين الشعب بعد موت يشوع. جاد يزحمه جيش، ولكنه يزحم مؤخره. جاد أيضا تمركز في الشمال، ولكن الذي اتخذ أقصى الشمال هو دان. لذلك إذا أردنا أن نصف المنطقة كاملة نقول من دان إلى بئر سبع، أو من الشمال إلى الجنوب. أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك. نفتالي أيلا مسيبة يعطي أقوالا حسنة. أشير يشير إلى الشبع الروحي، ونفتالي إلى الحرية. سترى بعد ذلك مستمعي في الكتاب المقدس أن كل شخص تعامل الله معه شخصيا كان يأتي من واحد من هذه الأصباط.
3: لا وقت لدينا لاستكمال بقية الأصباط، على أن نتابع ما تبقى من الأصحاح 49 والأصحاح 50 من التكوين في المرة القادمة. حتى ألقاك مجددا، لك مني مستمعي كل محبة، والرب معك.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت.

0: بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.

0: راديو موال.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

الكل بترقب والكل بتلقب في الأخبار التي تأتي من هنا وهناك. الكل يعني صار عنده فضول كثير يعرف المزيد من الأخبار وين متجهة الأمور، شو اللي بيصير حقيقة في الشارع الفلسطيني. هاي الأمور ربما اليوم أصبحت جزء أساسي من حياتنا كفلسطينيين. دائما خليكم متوكلين على الله، دائما قلوا يا الله، دائما تفاءلوا بالخير تجدوه. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، كل من انضم إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية، يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. مع بداية أسبوع جديد السبت 26 من محرم لعام 1448 للهجرة، 11 من تموز لعام 2026 للميلاد، نتمنى أن يحمل هذا الأسبوع في طياته المزيد من النجاحات، المزيد من الأفراح، والمزيد من الأخبار السعيدة. ما زلنا نعيش أجواء شهر تموز، ونتمنى بالفعل أن يكون شهر خير على الجميع. يعني شهر تموز ودرجة الحرارة اليوم عندنا في بيت لحم وصلت إلى 32 درجة مئوية، هيك شعرنا اليوم بعودة الصيف مجددا. التوقعات ربما بارتفاعات أخرى على درجات الحرارة حتى نشعر بالفعل بحرارة هذا الصيف، وبأننا بدأنا بالفعل في موجات الحر هذا الموسم. اليوم كثير في أخبار يعني بنسمعها من هنا وهناك، الحديث عن وفاة سيدة مسنة سقطت داخل بئر مياه في منطقة بني نعيم شمال الخليل. ربما صورة مأساوية وما يحدث حقيقة للمسنين يا أخوان، انتبهوا كثير لكبار السن خاصة في هاي الفترة، وبنتمنى دائما السلامة لجميع المسنين، جميع كبار السن اللي هم يا أخوان بركتنا، اللي هم يا أخوان تاريخنا وحاضرنا. فبنترحم على السيدة المسنة التي سقطت في هذا البئر، وإن شاء الله دائما بنقول رحم الله من فقدنا. الشرطة الفلسطينية عندنا في بيت لحم كشفت تفاصيل مقتل السيدة، يعني وهذا الخبر ربما بسرعة كبيرة الشرطة الفلسطينية، وربما هذا الخبر أيضا بدل على السرعة الكبيرة اللي بتقوم بها الشرطة في تحقيقاتها، وأيضا تفاعل المواطنين، تفاعل المواطنين بشكل كبير مع الشرطة، التبليغ أيضا، المشاركة في أمور كثيرة بتساعد حقيقة في كشف الجرائم وفي عدم إفلات المجرمين من العقاب. سمعنا أخبار كثيرة حول هذه الحالة، ونتمنى بالفعل أن يتم يعني يتم أقل ما فيها تطبيق القانون وبأسرع وقت ممكن. النيابة العامة والشرطة كشفت أمس ملابسات جريمة مقتل شابة تبلغ من العمر 22 عاما عثر على جثمانها داخل منزلها. طبعا هذا الخبر قرأناه يوم الخميس في مدينة بيت جالة بمحافظة بيت لحم. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات أن إجراءات البحث والتحري التي نفذت بإشراف النيابة العامة قادت إلى تحديد هوية المشتبه به، رغم محاولاته تضليل العدالة وإخفاء معالم الجريمة، وتم توقيفه تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية. هذا الخبر يا أخوان ربما هز

0: محافظة بيت لحم، والكل يطالب اليوم بضرورة حماية السيدات. أيضا في أخبار عن عمليات طعن لسيدة في محافظة بيت لحم، ويعني ربما لاحظنا في الفترة الماضية لاحظنا أن هناك ارتفاع في وتيرة الاعتداء على السيدات، وهذا الخبر يا أخوان ربما بسبب الوضع العام اللي بيعيش شعبنا الفلسطيني، وهذه الجرائم يجب بالفعل أن تتوقف، وأن يكون هناك تطبيق لأقصى درجات العقوبة لمن يفكر بعمل مثل هذه الأعمال الخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا وعن دياناتنا السماوية. إن شاء الله هالأمور دائما بتكون خير، وسنتوقف في حديث البلد ربما اليوم للحديث حول هذا الموضوع أكثر وأكثر، حول الجرائم ضد النساء وكيف ممكن حماية المرأة الفلسطينية. مع العلم يا أخوان إن المصيبة إن يوم يكون المجرم هو الزوج اللي المفروض يكون هو الحامي، زي ما بيحكوها هو الصدر الحنون، هو الشخص اللي ممكن يحمي زوجته إذا لا سمح الله تعرضت لأي أخطار. لكن عندما نسمع بمثل هذه الحالات الكل يعني يصاب بالصدمة، بالصدمة من مثل هذه الأعمال. شو اللي بدفع زوج إنه يتخلص من زوجته، شريكة حياته، أم أبنائه؟ يعني ما تقولوا للوضع الاقتصادي، ولا تقولوا للوضع النفسي، ولا تقولوا للوضع العام. في دول يا أخوان في روسيا وأوكرانيا لهم تقريبا 10 سنين في الحرب وما بنسمع عن مثل هذه الجرائم. فالمفروض اليوم يكون هناك في وقفة حقيقية من الجميع لنبذ واستنكار وشجب مثل هذه الأعمال الخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا. والمفروض كمان إننا نسمع عن عقوبات. يعني قبل الأسبوع سمعنا عن العقوبة اللي تم تنفيذها بوالد الطفل اللي قام بقتله في محافظة رام الله، يعني تم الحكم عليه خلال 12 يوم فقط. بعد 12 يوم من عملته تم الحكم عليه بالإعدام، لكن لعدم وجود هذه العقوبة عندنا في فلسطين تم الانتقال إلى عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة. فالقوانين يجب أن تكون صارمة، ويجب أن يدفع كل من يرتكب مثل هذه الأعمال، يدفع ثمن ما اقترفه. وبنتمنى دائما السلامة للجميع. نقابة أصحاب الملاحم تقول أن أسعار لحوم العجل مرشحة لمزيد من الانخفاض، حتى يصل سعر الكيلو إلى قرابة 50 شيكل. أسعار لحوم العجل ارتفعت بشكل جنوني في بعض المحلات. في بيت لحم موصل عندهم كيلو العجل يا أخوان 70 شيكل، 3 قطع 4 قطع بقول لك 70 شيكل لحوم العجل. أما لحوم الخرفان فلا النقابة ولا الحكومة ولا وزارة الزراعة ولا احنا نقدر نحكي عنها، اتركوها لمن يستطيع الاقتراب منها. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم لمداخلاتكم الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال ضمن حديث البلد لهذا المساء. يمسيكم جميعا بالخير والمحبة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، ولكل من انضم إلينا هذا المساء. يسعد مساكم هيل النصار، حسين علي أبو علي، أم الوليد، نادي حسن، يوسف أبو رميس، أبو محمد أبو رميس، ندى أبو خضير، ولكل من انضم إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية. أخونا أبو الشهم يسعد مساك، أبو خالد خلاوي مساء الخير، نسرين ردايدة مساء الخيرات، أبو حاتم سعد لتجهيز الحفلات الله يسعد مساك بالمسرات والخيرات، ياسمين سليم الله يمسك دائما بالخير والبركات، يسعد مساك ياسمين. خلينا نتوجه بداية إلى دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: يحفظكم الله. ربما نتحدث عن ارتفاع اليوم، شعرنا بارتفاع على درجات الحرارة عندنا في بيت لحم، كيف ستبدو الصورة خلال 3 أيام المقبلة فياض؟
2: نعم زميل عثمان، هناك كما تفضلت ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة بدأ من هذا اليوم وحتى يوم الثلاثاء بشكل عام. توقع تكون ذروة الارتفاع خلال يومي الاثنين والثلاثاء زميل عثمان. أجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد، وقد تكون أيضا حارة في المرتفعات الجبلية. الخبر الجيد في هذا الموضوع زميل عثمان أن هذه الارتفاعات هي أمر طبيعي جدا في مثل هذا الوقت من العام، وليست موجة حارة حتى هذه اللحظة. يعني خلال يوم أمس أو قبل أمس كانت النماذج تظهر أننا لربما على اعتاب موجة حارة تؤثر لمدة 72 ساعة على البلاد، لكن فضل الله تعالى خلال التحديثات الجديدة أظهرت أن درجات الحرارة أو أن ارتفاع درجات الحرارة هي ارتفاع طبيعي. حتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات على وجود موجة حارة. ذروة الارتفاع زميل عثمان ستكون خلال الاثنين والثلاثاء، ومن ثم إن شاء الله تعالى ستنخفض خلال الأربعاء لتسود أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق من البلاد. يتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال الاثنين والثلاثاء أعلى من معدلها العام حوالي 4 درجات مئوية، بينما غدا الأحد ربما تسجل أعلى من المعدل العام بحوالي 6 درجات مئوية. والذي يزيد الشعور بدرجات الحرارة من عثمان هو اتجاه الرياح التي تحمل كميات كبيرة من الرطوبة، مما يزيد من الشعور بالحرارة. هذا ما نطلق عليه درجة الحرارة المحسوسة، لكن في ساعة المساء والليل تكون الأجواء ربما مع اتجاه الرياح أجواء لطيفة في المناطق الجبلية، وقد تكون أيضا باردة نسبيا في المرتفعات ومعتدلة في بقية المناطق. ولأن السلام من عثمان دائما تكوننا نحذر من التعرض لعدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا، وعدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وكما نوجه المواطنين إلى سلك كميات وافية من المياه وعدم ترك الأطفال ومواد قبل الاشتعال داخل السيارات خلال هذه الأجواء. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 31 تنخفض ليلا لتصبح 20. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني الصامد في كل الظروف.
0: عثمان. شكرا شكرا للزميل وصديقي الأستاذ فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيكم ألف عافية فياض، شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتكم كل خير زميل عثمان. شكرا كثير.
0: إذن هذا بالنسبة لأحوال الطقس المرتفعة نوعا ما، والتحذيرات دائما بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب المياه. إن شاء الله دائما بتكون أوقاتكم كلها سعيدة مليئة بالأمل، ودائما هيك بتكون مليئة أيضا بالسعادة. ربما الكل لاحظ أن ترامب متخوف هاليومين بعد ما وصلت تقارير أن الإيرانيين ممكن أنهم يغتالوه، فبلش هيك يقول أن في ممكن أنهم يغتالوه. المرشد الإيراني الجديد قال سننتقم من قتلة المرشد الراحل وبقية شهداء الحربين الأخيرتين. وأضاف الانتقام والثار لدماء المرشد الراحل وبقية الشهداء مطلب شعبنا ويجب أن يتحقق. وقال إن أحرار من أنحاء العالم سيؤدون قريبا جزءا من مهمة الانتقام من قتلة المرشد الراحل وبقية شهداء. وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض بأن التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المقربة من إسرائيل بشأن طلب إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة غير صحيحة. لم تقدم إيران أي طلب للتفاوض، ولن يبدأ التفاوض إلا بعد انسحاب الجانب الأمريكي من مواقفه كما قالت إيران. هذا بالنسبة ل يعني ما يتعلق بالتهديدات. الولايات المتحدة اليوم بدأت تفقد الأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران. مسؤولون أمريكيون رفعوا المستوى أفادوا بأن إدارة الرئيس ترامب تفقد تفاؤلها بشأن إمكانية توقيع اتفاق نووي مع إيران عبر المفاوضات الدبلوماسية، في اعتراف نادر بأن أحد أبرز أهداف ترامب هو كبح برنامج طهران النووي سلميا قد يثبت أنه مهمة مستحيلة. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة والستريت جورنال، فإن واشنطن تضع الآن شروطا صارمة لاستئناف المحادثات. هذا بالنسبة لإمكانية تجدد المواجهة العسكرية بين إيران وأيضا الولايات المتحدة. مسؤول إيراني يقول لن تكون هناك مفاوضات حتى ينسحب الجانب الأمريكي من مواقعه. هذا الخبر هو الآخر. بنمسي على أخونا وليد غزال، الله يسعد مساك وكل بيتابعونا من خلال إطلالة موال. ما الذي جرى في أريحة اليوم؟ الذي جرى في أريحة اليوم أن الجيش الإسرائيلي أعلن إنقاذ مجندة إسرائيلية كانت داخل مدينة أريحة ليلا أثناء تأديتها خدمتها العسكرية، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنها دخلت المدينة برفقة صديق عربي إسرائيلي للمشاركة في احتفال بعيد ميلاد. وأضاف الجيش أنه بعد ساعات قليلة تمكن الجنود كذلك من إخراج امرأتين إسرائيليتين أخريين من حي الفيلات في أريحة، حيث أفادتا بأن دخولهما إلى المدينة جاء بهدف لقاء أشخاص تعرفتا عليهم خلال رحلة سابقة إلى صحراء سيناء. إذن هذا ما يجري في أريحة، ونتمنى دائما السلامة لأبناء شعبنا أينما حلوا وأينما كانوا. الموضوع اللي بتحدث فيه الشارع اليوم أخوان، بعد الحديث عن مقتل سيدة في بيت جالة، والحديث أيضا عن تعرض عدة سيدات للعنف في الفترة الأخيرة، اليوم كان في مطالبات كثيرة، وربما الحديث عن بدء عمل دورات توعية، أمور بتتعلق في كيفية حماية النساء من العنف، من عنف من؟ من عنف الرجال. هل بالفعل أصبح الرجال عنيفين لدرجة أن يتم الطلب بحماية النساء من الرجال؟ التقارير الأخيرة التي تتحدث عن ارتفاع يعني في نسبة العنف الأسري، هذا الموضوع لم توثقه تقارير رسمية، وإنما فقط الحديث كما قلنا عن موضوع يتعلق فقط بأخبار من هنا وهناك. وهذه الأخبار جميعها كما قلت تتعلق بارتفاع نسبة العنف في المجتمع الفلسطيني. اسمحوا لي هذا المساء أن نرحب بالناشطة النسوية الأخت أحلام الوحش، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع بيت لحم، وعضو تجمع المؤسسات النسوية التنموية، ومن المدافعين والمدافعات أيضا عن حقوق الإنسان. أخت أحلام، الله يمسيكم بالخير بداية.
3: الله يسعد مساكم، هلا بك، الله يسعدك أخ عثمان.
0: هل هناك موجة من العنف، عنف الرجال ضد النساء، أم أنها حالات فردية بسيطة ما زالت أخت أحلام؟
3: لغاية الآن حالات فردية، لغاية الآن حالات فردية، ونأمل أن تكون حالات فردية، لأنه إحنا ضد أن تكون هناك ظاهرة وإن سنوات عديدة إحنا من ناضل من أجل إنه يسود عنا الأمن والسلام في المجتمع الفلسطيني, وأن يكون هناك سلم أهلي, وأن يكون هناك نسيج اجتماعي محافظين عليه ومتماسكين فيه باتجاه إنه إحنا نخضع لاحتلال إسرائيلي غاشم, معني بخلق الفتن, معني بخلق ظواهر إجرامية في مجتمعنا الفلسطيني ضربا للمشروع الوطني الفلسطيني. فبالتالي إحنا كنساء فلسطينيات يعني نتمنى أن تكون هاي حالات فردية, وأنه يكون في العمل على القضاء على هاي الحالات الفردية باتجاه أن يكون إنزال أقصى العقوبة بحق المرتكبين هاي الجرائم بحق سواء النساء أو بحق أي فرد من أفراد المجتمع الفلسطيني, لأنه إحنا كنساء فلسطينيات من الرائدات بالدفاع عن السلم الأهلي ومن عزز ركائز السلم الأهلي من أجل الحفاظ على مجتمع فلسطيني متماسك, من أجل مواجهة الاحتلال أولا, من أجل إقامة دولتنا الفلسطينية التي تتمتع في منظومة قوانين عصرية وحضارية تنصف كل أفراد المجتمع الفلسطيني, واللي هذا مطلبنا نحن كنساء فلسطينيات, انه احنا بحاجة لقوانين, بحاجة لقوانين رادعة, قوانين تنصف المرأة, قوانين تحمي المرأة والأسرة من العنف, لانه للأسف الشديد وبحكيها ومن نحط عليها 100,000 خط انه احنا لغاية الان لا نمتلك قوانين فلسطينية مستقلة, نحن ما زلنا لغاية الان نتبع إلى قوانين منظومة قوانين سواء في الضفة الغربية نتبع للقانون الأردني, في غزة نتبع للقانون المصري, في القدس نتبع للقانون الإسرائيلي. وهذا مؤسف جدا إنه إحنا عمالنا من ناضل إنه سنوات عديدة من أجل إنه يكون عندنا مؤسسات دولة فلسطينية تتمتع في منظومة قوانين عصرية, إلا إنه لغاية الآن لا نمتلك إرادة سياسية بأن يكون لدينا فعلا هذا الحلم, حلم إنه يكون عندنا مجلس تشريعي ينص على ويسن قوانين تكون عصرية وحضارية تتلائم وتنسجم مع حجم التضحيات اللي قدمتها المرأة الفلسطينية عبر التاريخ. والمرأة الفلسطينية من نهاية القرن 19 لغاية اليوم هي بتناضل جنبا إلى جنب إلى الرجل, فبالتالي هي شريكة بالنضال الوطني وشريكة أيضا في النضال الاجتماعي من أجل الوصول إلى مجتمع مدني بصدود العدالة والمساواة. اليوم إحنا الحرب إنها تكون ظاهرة.
0: نعم أخت أحلام, يعني الملفت للنظر إذا تبعنا قضية المرأة في بيت جالة أو ما حدث اليوم في بيت لحم الحديث عن طعن سيدة أخرى, إذا ما كان الخبر وصلكم خبر صحيح طبعا, إذا وصلكم الخبر أيضا محاولة طعن سيدة أيضا, العنف بكون عنف أسري أكثر, يعني الرجل اللي المفروض إنها المرأة تلتجئ إليه يكون هو الأمان لهذه السيدة, بنتفاجأ إن الرجل هو أو الزوج أو القريب هو من يقوم بتنفيذ مثل هذه الأفعال. حقيقة يعني ما علاقة برامج التوعية والإعلام وما إلى ذلك إذا كانت عندنا مشكلة داخلية وليست خارجية؟
3: نعم للأسف الشديد يعني كل حالات القتل اللي صارت بمحافظة بيت لحم مدينة مهدي المسيح عليه السلام, وهذه يعني خلينا نقول إشي غير مستوعب في بيت لحم, يعني الوديعة بيت لحم حمامة السلام, إنه يصير عندنا عدة جرائم قتل, يعني سواء كانت أيام الله يرحمها نانسي إذا بتتذكر قبل فترة إسراء غريب, اليوم عندنا المغدورة الشاب جوسيان إجحا اللي قتلت على يد أيضا زوجها, إسراء غريب قتلت أيضا من أسرتها, اليوم فاطمة أبو ميالة أيضا قتلت على يد زوجها, اليوم أيضا يحكى مش بس إنه بس واحدة في بيت لحم, أيضا بالخضر يقال احنا مش متأكدين لانه احنا ما منتبه يعني ما منردد اشاعات, احنا نعتمد تقرير النيابة العامة وبنقعد مع النيابة ومع النيابة والمحكمة وبناخد والشرطة وبناخد تقرير كامل عشان نعتمده في المتابعة, لانه احنا ما بناخد الاقاويل او الاشاعات. احنا اليوم للأسف الشديد لما يكون البيت الحامل هو الزوج او الاخ او الاسرة بشكل عام هي اللي بتمارس هذا الموضوع, هذا بيكون قمة الاجرام بحد ذاته, لانه هو يفترض ان يكون البيت الامن للنساء. نعم. اللي هو حب امن سواء زوج او اخ او اخ يعني او اب, لازم يكونوا هم اللي بشكلوا الامان لهاي المرأة, لانه العنصر المستضعف في المجتمع الفلسطيني او في كل مجتمعاتنا العربية هي المرأة, فبالتالي يفترض انه اللي بيحميها هي ايضا الاسرة. وللأسف احنا يعني ما زلنا يعني عم نحاول ننشر الثقافة وننشر الوعي, لانه احنا بغياب قوانين رادعة ما رح نقدر انه نمنع ونحد من هذا الموضوع. احنا منطالب بان يكون قانون حماية الأسرة من العنف يطلع من الأدراج الحكومة. إحنا إلنا سنوات عديدة عدلنا عليه, أول تعديل وثاني تعديل وثالث تعديل, إلا لأنه لغاية الآن لأننا لا نمتلك إرادة سياسية بأنه يطلع هذا القانون اللي هو قانون حماية الأسرة من العنف. من طالب انه تطلع الحكومة وتطلع لنا اياه اليوم, بما انه فيش مجلس تشريعي يطلع لنا مرسوم رئاسي لغاية انه يكون فيه مجلس تشريعي, رغم انه احنا من طالب بالاسراع باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ولكل الهيئات ومؤسسات الدولة الفلسطينية, من اجل انه احنا نكون متسلحين ومتسلحات في قوانين عصرية وحضارية تحمي النساء وتحمي الاسرة. والأسرة يعني العمود الأساسي والركيزة الأساسية للأسرة هي المرأة. إذا المرأة الركيزة الأساسية تتعرض للعنف بغياب قوانين, وهذا رح يضل مستمر عندنا دوامة العنف. وإحنا بنحاول قدر الإمكان من وعي النساء من وعي المجتمع الفلسطيني, ولكن بحاجة لهذا التوعية أيضا بشكل متوازي وبخط متوازي أن يكون لدينا إحنا قوانين. القانون هو رادع, ولما يكون في إنزال أقصى العقوبة بحق أي مرتكب جريمة أو لمن تسول له نفسه بأنه يرتكب أي جريمة, هو بكون عنده فيه تجارب سابقا. هلا احنا عندنا عمالنا منتبع قضية المرحومة جسيان إجحا, وكانت قبل أكم من يوم محكمة لقراءة لائحة الاتهام بحق زوجها القاتل, واحنا كنساء طالبنا بإنزال أقصى العقوبة, واحنا رح نضلنا متمسكين بالحق الشخصي والحق العام, لأنه أهلها أيضا متمسكين بالحق الشخصي. وزي ما حكولنا قالولنا أنه احنا في عطوات العفوة لا تشمل القاتل, هذا كمان عشان الناس صار في ثقافة الموضوع العشائر. العشائر احنا كحركة نسوية كنا نعتمدها على اساس حقن الدماء في لحظة القتل, وانت بتعرف ثقافة الاطار وثقافة ردات الفعل وحرق بيوت وتطبيش والى اخره. احنا منطالب انه هذا نحد منها قضية انه انت تاخذ حقك بايدك ويصير عندنا فلسان ويصير في عندنا تفكك بالسلم الاهلي وبالنسيج الاجتماعي. احنا منطالب بحماية المجتمع الفلسطيني بالحفاظ على السلم الأهلي, الحفاظ على الحماء على النسيج الاجتماعي. اليوم نعتمدنا احنا العشائر بس لحقن الدماء وقت جريمة القتل, واثنين احنا بنقول للقانون تفضل خذ مجراك. احنا بنعتبر ان العطوات هي لا تشمل القاتل, العطوات هي من اجل حقن الدماء فقط.
0: اليوم
3: احنا بنطالب ان يكون الاسراع باصدار قانون حماية الاسرة من العنف, هذا مهم جدا, واجراء تعديلات على
0: كل
3: العقوبات. اللي احنا لغاية الان الاردن عدلت على قانون 60, احنا لغاية الان مش معدلين عليه. الاردن عدلت قبل 76 وحتى تعديلات, احنا لغاية الان لم نعدل اي شيء سوى العذر المحل سنة 2009. سيادة الرئيس عدل شوية من مادة القتل على خلفية ما يفهم الشرط بعد مقتل المرحومة المغدورة صبية من صريف, نسيت اسمها, راح عن بال لأن كثير الجرائم بتيجي عندنا.
0: أخت أحلام, أخت أحلام كل الاحترام, يعني عشان أدركنا الوقت سؤال أخير وباختصار. بالضبط. كثير من السيدات بتعرض للعنف بالتجئ إلى المراكز الخاصة بحماية المرأة وإلى الاتحاد وما إلى ذلك, وللأسف الشديد بتم إعادتهن مرة أخرى إلى البيت إلى مسرح العنف, وممكن يتطور العنف إلى عنف جسدي أكثر وأكثر. حقيقة كيف بتقيم اليوم يعني نسبة الوعي في مجتمعنا الفلسطيني إن المرأة التي تتعرض للعنف يجب ألا تعود إلى المكان اللي تعرض للعنف؟ كيف شايف اليوم؟ في عنا وعي من قبل الأهالي أولياء الأمور أهالي الفتيات، ولا لسه إحنا بنقول إن يجب أن تصبر على أذى زوجها مهما كان هذا الزوج يعني يمارس العنف ضدها؟
3: احنا بدا يعني خلينا نقول بالفتره السابقه كانت المراه لما تتعرض للعنف ما تحكي، كانت صامته، ما كانش في عندها وعي، كانت في عندها خوف، كان في عندها خجل، كان في عندها انه حياء، انه كيف انا بدي اقول لانه جوزي بضربني او انه اخوي بضربني او اني انا بتعرض لعنف جسدي او لاخره. اليوم وصلنا في الفترة من الفترات لهذول النساء، لهذا الشريحة من النساء اللي بتتعرض للعنف، وصلناهم لمرحلة الوعي، كسرنا حاجز الصمت باتجاه انه احنا صرنا ندعم، باتجاه انه المرأة يجب انها تحكي، خلال طبعا ورشات التوعية اللي اعتمدناها احنا بكل القرى في محافظة مثلا بيت لحم وفي كل الوطن، احنا بنعتمد على دورات تدريبية وتأهيلية اضافة الى نشر الوعي والثقافة، فصار في عنا نوعا ما في وعي. اضافة الى ذلك تشكيل حماية الاسرة من العنف داخل سلك الشرطة، وتكون نساء في داخل هاي الدائرة ويتبعوا هذا، ايضا كان داعم لدور المؤسسات المجتمع المدني اللي بتتبع قضايا العنف. احنا منطالب هلا انه الاهل لما البنت بتيجي عندك حردانة للأب أو للأخ، إنه بتيجي بنت حردانة تعرضت لعنف لزوجها، ما تضغط عليها إنه عشان أولادك وارجعي وخلص وفنجان قهوة، لأنه يعني بجوز آخر جريمة اللي صارت بحق أميالي كانت هي برضو حردانة بشهر 5 رجعت على زوجها، وتخيل أنت بشهر 7 قتلت بدم بارد، يعني بالخلال بده يحاول تمويه الشرطة والنيابة وإلى آخر، إلا أنه يعني، وهذا بقدم أنا جزيل الشكر والتقدير للأداء السريع المهني الفعال للنيابة وللأخ رئيس النيابة عواودة، اللي قدر أنه يعني يلقط الخيوط على السريع خلال 24 ساعة ل 48 ساعة، سواء مقتل جوسيان أو الصبية فاطمة أبو ميالة، أنه كانت النيابة والشرطة مع قنداح، يعني للأمانة كان عملهم كتير رائع بأنه قدروا أنه يقدروا يلملموا كل خيوط جريمة القتل وكل أدوات الجريمة باتجاه أنه فعلا قدروا أنه يمسكوا هذا القاتل ويكشفوه يعني على الملأ من خلال الملابسات كليتها كانت موجودة بطاولة النيابة، وهذا كل الشكر لإنهم، وإحنا بيساعدنا إحنا كحركة نسوية، وبالتالي إحنا من خلال منبركم الرائع موالي اللي دائما أنتوا بتسلطوا الضوء على قضايا مجتمعية وتحديدا العنف المسلط على النساء، كل الاحترام لهذا الدور اللي أنتوا بتقوموا فيه. بناشد إنه الأهل لما بنتهم بحسوا إنه بنتهم تتعرض للعنف إنه ما يرجعوها إلا لما يكون في آليات عديدة لضمانات عديدة، ويعني يكون هناك ضمانات إضافة إذا تتعرض لأكثر من مرة يتقدم في شكوى، لأنه في حماية اليوم في مؤسسات تحمي المرأة وتحمي العائلة، ما في خوف. إحنا بدنا نحافظ على نسيجنا الاجتماعي، إحنا بكفي قتل لهذول النساء، إحنا شركات في النضال وأيضا شركات في بناء مؤسسات مجتمع الفلسطيني، فبالتالي يجب أن يكون الإسراع في قوانين، من طالب بالإسراع بقوانين والإسراع بإجراء انتخابات فلسطينية بدءا من الرئاسة وصولا للتشريع ولكل مؤسسات الدولة الفلسطينية، على أساس أن يكون في إشي رادع، وهذا اللي إحنا بنتمناه، وبقول الله يرحم كل النساء المغدورات، وبنتمنى أن يكون مجتمعنا مجتمع يخلو من العنف، مجتمع فيه حفاظ على السلم الأهلي، ونحافظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني اللي إحنا اليوم عندنا لسه معركة أكبر، ألا وهي الاحتلال، وكيف نواجه هذا الاحتلال من أجل الخلاص من الاحتلال، ومن أجل أن يكون عندنا مجتمع يسود المساواة والسلام والحرية والعدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع.
0: نعم، السيدة أحلام الوحش رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في رعبية لحم، جهودكم مباركة، وشكرا كثير على هذا الحديث الطيب، سنتواصل معكم ونبقى على تواصل إذا ما جد أي جديد في قضية المرحومة فاطمة.
3: إن شاء الله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يكون معك، شكرا كثير. إذن هذا بالنسبة لجرائم العنف في مجتمعنا الفلسطيني التي ارتفعت نوعا ما. شو الدوافع اللي بتدفع بعض الرجال انهم يعني يستخدموا العنف المفرط، يعني التفكير بإنهاء حياة النصف الآخر كما يقولون، شريكة الحياة. إذا لديكم أي تعليقات حول هذا الموضوع أو أي موضوع آخر سنعود إليكم طبعا بعد أن نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، ابقوا معنا.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: عدنا من جديد لحديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. بنوجه دائما تحيات المحبة لكل أصدقاء اللي بيتابعونا من داخل الوطن وخارج الوطن. مساء الخير لراديو موال أحمد محمد حسن أبو العرج، الله يسعد مساك. شكرا لعادل غوالي، شكرا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. إن شاء الله دائما كل أوقاتكم خير. العنف موجود كما يقول أيوب في كل مكان. حابين نمسي على ابن العم عزيز شاهين، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أبو عماد الحمامرة، يسعد مساك دائما وأبدا. شو الأسباب اللي بتدفع بعض الحالات يا أخوان؟ مع العلم أن في عندنا ارتفاع حقيقة، في ارتفاع حقيقة في نسبة الطلاق والانفصال في المجتمع الفلسطيني في الفترة الأخيرة. وللأسف الشديد إن هي حالات الطلاق يا إخوان بتكون من الأزواج اللي بيكونوا يعني متزوجين لهم فترة قصيرة جدا. يعني بنتفاجأ إن حالات طلاق بتكون بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر، فما بعطوا فرصة. بتكون البيت يعني وصل لدرجة إن ما حد بتنازل للآخر ولو قليلا من أجل الإصلاح. وللأسف الشديد الكبير الآخر إن الأهل بيكونوا متزمتين، يعني أهل الفتاة وأهل الشاب، يعني بيكون كل واحد يعني بدل ما يكونوا هم يعني بدل ما يكونوا هم الأشخاص اللي بلطفوا الجو، هم ممكن يقربوا بين المتخاصمين أبنائهم، هم بيكونوا سبب في تأجيج هذا الصراع. هذا الموضوع موضوع يعني مش عارفين شو الأسباب. يعني هل هي كبرة راس؟ هل هي جهل؟ هل هي ما بعرف شو بيسموها؟ بدل ما يكونوا الحكم من أهله وأهلها إنهم يصلحوا بينهم، الحكم هم اللي بيكونوا سبب في انتهاء المشكلة. يعني كيف حكم مباراة مصر والأرجنتين؟ نفس الشيء، عن دين بكونوا. دائما مساء الخير ومساء المحبة ننقلها للجميع. في أخبار سعيدة نوعا ما اليوم، نقابة أصحاب الملاحم أكدت أن أسعار لحوم العجل مرشحة لمزيد من الانخفاض. ممكن تصل خلال هذا الأسبوع أنها تنزل العجل إلى 50 شيكل. فهل سيلتزم أصحاب الملاحم بذلك؟ ما بنعرف ذلك، لكن حسب المعلومات الرسمية إن في انخفاض وإن الانخفاض راح يكون. خلينا نرحب بالأخ والصديق الأستاذ عمر النبالي، رئيس نقابة أصحاب الملاحم وتجار المواشي. أخي عمر الله يمسيك بالخير.
1: الله يسعد مساك ومساء جميع أبناء شعبنا، حياك الله.
0: يعني إحنا من خلال هذا البرنامج بنحاول نتلقف أي خبر سعيد هيك، انخفاض صحيح. انخفاض أي شيء، فهيك انبسطنا يوم حكيتوا إن فيه ممكن انخفاض على أسعار لحوم العجل. يعني الخروف أنساك منه، لكن العجل هل بالفعل في بوادر لعودة أسعار العجل إلى طبيعتها كما كانت في الماضي؟
1: والله إن شاء الله إن شاء الله بنعمل الأمل في وجه الله. وهذا يعني نتيجة ضعف القوة الشرائية في الأسواق، إن كان عندنا ولا كان في حتى في الداخل.
0: نعم،
1: في ضعف على القوة الشرائية بالنسبة للحوم، وهذا اللي أثر إنه في تكدست البضاعة في الداخل، وعلى أثره إن شاء الله إنها الأسعار بتعود لطبيعتها، لأنه يعني الارتفاع الأسعار كان أثر الحرب واحتقار السعر من الجانب الإسرائيلي في رفع الأسعار العجل، لأنه إحنا للأسف الشديد نفتقر لأي بوابات. ما في عنا إلا طريق واحد اللي هو السوق الإسرائيلي بالنسبة للعجل، وإحنا طبعا ما في عنا ناتج محلي اللي يغطي السوق الفلسطيني. ولهذا السبب يعني إن شاء الله إحنا بنقول يعني إنه الخير جاي. يعني البضاعة، يعني خلينا نقول البضاعة الموجودة الحالية في الأسواق الفلسطينية يعني كان سعرها مرتفع على التجار.
0: نعم.
1: فيعني خلال يعني أيام بتم إدخال بضاعة جديدة من السوق من الجانب الإسرائيلي، فتنباع حسب شرائها، واحنا يعني حقيقة السعر اللي بتم طرحه في السوق الإسرائيلي بتم تداوله في السوق الفلسطيني، يعني مقيدين بالسعر الإسرائيلي، ولكن الحمد لله يعني متفائلين بإذن الله إنه إن شاء الله الأسعار مرشحة للانخفاض أكثر فأكثر
0: إن شاء الله. طب اللي بتتوقع أن يعني أصحاب الملاحم ممكن يعني يتقبلوا هذه الفكرة، لأن اليوم إحنا بشاهدنا العروضات ما زالت تتحدث عن يعني لسه الأسعار اللي هي 65 و67 وفي بعض الملاحم
1: 70.
0: نعم 70 يعني تحدث 70. عن ذلك. نعم. يعني ممكن أصحاب الملاحم يتقبلوا هاي الفكرة أن عندنا في صار مخزون، وأن ممكن يعني أن نتعاون مع بعض في عودة الأسعار، ولا تتوقع أن يعني في صعوبة أنهم يتقبلوا الفكرة؟
1: يعني الحقيقة اللي الكل لازم يعرفها وأنا بعلنها على الملأ من خلال من كل المنابر الإعلامية ومن خلال منبركم
0: اللي
1: نفتخر فيه، إنه كل أصحاب الملاحم هم بحبوا إنه الأسعار تكون أقل من هيك بكثير، وخمسين وأقل من خمسين، من أجل زيادة القوة الشرائية. وكل ما زادت القوة الشرائية أفضل للحام، بدل ما يبيع عجل في الأسبوع بيبيع ثلث عجول، والمربح هو بدل ما يربح 500 شيكل بصير يربح 1500 في الأسبوع، فالنتيجة الأفضل عنده. كل ما السعر يعني السلعة كل ما زاد سعرها، يعني الغالية تنبعش مرتين، وهذه مشكلة بتتكدس البضاعة عند اللحام، وأن هذه السلعة بتوجب بيعها ما بتتخزن، فاللحامين يعني هم اللي بيكونوا مبسوطين أكثر من المواطن إذا نزل السعر، وعلى طول بنزلوا الأسعار لأن مش معنيين يعني في الأسعار المرتفعة. يعني احنا متغلبين مع الزبون، بفكر الزبون انه اللحام بده يأكله، بيعرفش انه السلعة هي غالية على اللحام من الأساس.
0: نعم. نعم. بالنسبة لأسعار الدواجن، أسعار الخراف وما إلى ذلك، في أي بوادر هي الأخرى على الانخفاض؟
1: نعم، احنا الدواجن هذه ما بنتحدث فيها نهائيا. نعم. احنا خلينا على الثروة الحيوانية. نعم. الخراف والعجول. بدنا نتحدث مثلا على الملف الثاني اللي هو الخرفان. احنا نعم. حقيقة تحدثنا فيه هذا مطولا بالنسبة للثروة الحيوانية عندنا واندثارها بالنسبة للخروف البلدي والمستورد اللي كان دخيل على السوق الفلسطيني، وكان يعني ما بنذكر الأيام هذه أصبح أساسي، لأنه حقيقة احنا فقدنا جزء كبير من الأمهات اللي هن النعجة والغنمة اللي بنجبن وبيجي الخروف عندنا من خلالهن، والثروة الحيوانية هذه اللي كان بتوجب على الوزارة إنها تحافظ عليها على أكمل وجه وتعمل من أجلها وتدعم المزارعين وتعطي المزارعين كل أريحية، الأعلاف ضرائب صفرية وأمور زيك، ولكن هذا كله ما حصل للأسف الشديد، هينعكس سلبي على الأسواق الفلسطينية وما في خروف بلدي في الأسواق.
0: يعني قل الموضوع، يعني بتمنى بالفعل، في ناس كثير بيحكوا أن لنظام الطيبات وما إلى ذلك وبعض الأنظمة هي اللي ساهمت في خفض بعض الأسعار. أستاذ عمر، تتوقع أن هذا الشيء ولا شيء مبالغ فيه؟
1: هذا إيش مبالغ فيه، والطيبات ما إلها في اللحوم العجول نهائيا. لا إحنا خلينا نقول عن الطيور ما إلنا دخل فيها، ولكن اللحوم يعني والمواشي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان راعي أغنام، والأغنام هذه غنيمة، وبركة البلد هي والعمود الفقري والأمن الغذائي للمواطنين في جميع البلدان هي الثروة الحيوانية والثروة الزراعية اللي بتوجب الحفاظ عليها، ولا طيبات ولا غيرها. إن شاء الله بنظل طيبين وربنا يلطف فينا وربنا يفرجها على شعبنا وعلى أمتنا يا رب
0: إن شاء الله. شكرا شكرا أستاذ عمر النبالي، رئيس نقابة أصحاب الملاحم.
1: حياك الله يسعد مساك.
0: الله يكون معك. يعني إن شاء الله أنه بيكون في انخفاض، وانخفاض كبير على أسعار اللحوم، وبتمنى من التجار هيك يفاجئونا أصحاب الملاحم. إذا نشرنا الخبر حقولوا منين جبتوا الخبر، مع العلم أن يعني الأسعار ما زالت كما قلنا يعني مش في متناول يد المواطنين. تتوقع أنهم أصحاب الملاحم يلتزموا إذا تم تخفيض الأسعار؟ مع العلم في شهر رمضان قديش كان الالتزام بالسقف السعري وما حدش كان ملتزم، وكل لحام أو صاحب ملحمة كان يغني على ليلى. كيف راح يكون أخونا الختيار بيقول أشك بالالتزام. لكن احنا هيك متفائلين انهم يعني يشعروا مع المواطنين في ظل الظروف. معلم يا اخواننا كيلو بخمسين شيكل كمان, مش كيلو العجل يعني بخمسين شيكل مش بسيط يعني, او انه يعني شيء يعني سعر عادي يعني. حتى في كثير عائلات يوم تدخل خمسين شيكل بالفعل يعني مبلغ. الو مساء الخير.
2: مساء الخير اخي عثمان,
0: الله يحفظكم يا رب. استاذ عطية,
2: تحياتي لك جميع السادة المستمعين والمستمعات. بحب امتع اخونا سامي زيادة في بلجيكا, واخونا ابو العيسى في الولايات المتحدة, جميع اخوانا المستمعين في لندن وفي اوروبا وفي جميع اقطاع العالم. اخي ابو قصي, حب شو اسمه
0: نعم
2: احكي عن موضوع الانتخابات, انتخابات التشريعية
0: نعم
2: اللي تم تحديدها في 28/11/2028
0: اللي بدك ترشح, اللي بدك تترشح لها.
2: اي نعم
0: نعم.
2: صراحة هي الاحتجاج بلاش الناس نمزح يعني
0: الناس مزح عن جد. عطية انت مش مفكر يعني تنزل التشريعي؟
2: والله شوف انا
0: بعيد عن المزح نحكي جد.
2: المعادلة صراحة اذا يعني انتخابات دائما في كيف ما قالت في انتخابات السابقة 2006 للأسف الاستقطابات المناطقية وأحيانا الحزبية والجوية يعني شو ما تكون ما رح يطلع معك نتيجة.
0: نعم
2: الكات انت ما تضيعنيش.
0: نعم تفضل.
2: للأسف الشديد يا أبو قصي احنا مع الحياة البرلمانية ونرجع للديمقراطية وسن القوانين ونتخلص من صيغة القرار بقانون والمقررات القانونية المؤقتة والطارئة والاستفراد بالسلطات بشكل كامل بيد شخص أو شخصين. لازم يكون في حياة برلمانية تمر بالحياة.
0: نعم
2: ولكن أول شيء أبو قصي حتى يكون هذا الشيء سليم لازم يكون أرضية سليمة وأرضية صلبة وأرضية حقيقية.
0: نعم.
2: أول شيء لازم يتم إجراء انتخابات وجميع أقطاع أنحاء الوطن.
0: نعم
2: الضفة وغزة والقدس هي أول شغلة. ثانيا لازم كل الشعب الفلسطيني يشارك في الانتخابات ومختلف
0: نعم
2: أطيافه وأحزابه وعشان تكون انتخابات حقيقية وليس نرجع كيف ما شهدنا في انتخابات اللي صارت في فتح في الآونة الأخيرة لتتم الناس متنفذين ثم يتصدروا المشهد. احنا بحاجة ابو قصي ان يصير في شيء جديد. حتى الشاب انا لما ذات انتخابات
0: نعم.
2: الاخيرة كان عمره 20 سنة وليت اليوم عمره 40 او 41 يعني مر علينا زمن طويل
0: نعم
2: فتح من الزمان في امتالي. واللي كان في انتخابات الفاتة او جيش ينتخب السنة هاي كان لساته طفل ما كانش عايش الواقع. كان زمان في حماس وفي فتح وجبهة شعبية
0: نعم.
2: وجبهة ديمقراطية. طب لو صارت انتخابات هاي كيف نشارك؟ نشارك مثلا دار صلاح ودار صبيح ودار موسى ولا بترجع فتح وحماس والأحزاب اللي كانت في 2006؟ هذا كمان سؤال بس بالإجابة في كيف؟
0: نعم.
2: الشغلة الأخيرة بالنسبة لخفض سن الانتخابات ل 23 صراحة أنا مش شايفها نقطة إيجابية لأنه باحترام للشباب وإعطاء الفرصة للشباب الفلسطيني. ولكن يا أبو قصي الشاب في 23 لساته ما بلغش من الوعي والثقافة السياسية الممكن لمستوى وعشان ما حداش يفهمني غلط.
0: نعم
2: إحنا في فلسطين ما بنعيش في ضوء في جو سياسي مستقر. إحنا تحت احتلال وتحت أنظمة عربية وتقلبات دولية يعني صراحة بدأ واحد مثل أبو مازن عشر زي أبو مازن حتى يقدروا يديروا الأمور ويسيطروا على الأمور. لأن الوضع العالمي والعربي والمحلي والإقليمي صراحة بدأ ناس خبرة عاصروا الحاضر والماضي وبدهم يستشرقوا المستقبل في متكيف.
0: نعم وصلت.
2: أنا ما بقدر نعم. ممكن في الشباب ولكن كمان الشباب الحالي صراحة ما خبروا ما عايشوا التقلبات اللي صارت على مدار سنوات ماضية وستأتي سنوات قادمة
0: إن شاء الله.
2: أنا أقل يكون ضد تخفيض سن الانتخابات.
3: نعم شكرا.
2: بالنسبة للمرأة
3: نعم
2: و30% من المرأة. نعم. يا أخي خليهم 100% وخلاص. خليها الجالق وبعد أنا بس تحجو والمرأة تتصدر المشهد.
3: شكرا عطية.
2: داخل واحد المرأة اليوم هي تحكم وترسم يعني. نعم. بس
3: يعني. نعم شكرا اخي عطيه الله يكون معك حبيبنا.
2: ولا تلحق عبارة.
3: الله يحفظك. شكرا.
2: كذا تروح تخطب. نعم. تخطب واحدة. نعم. بتلاقي الزلمة هو اللي. نعم. قاعد في وجهك. بس اللي كان ورا الستار.
3: نعم.
2: هو اللي بدير الدفة يا ابو قصي.
3: الله يحفظك عطيه مستمع. نعم. نعم شكرا كثير عطيه الله يكون معك.
2: الله يكون ابو قصي.
3: امين يا رب امين.
2: وان شاء الله تصير عندنا حياتي مخلصه نتمنى ونطمح.
3: نعم.
2: ان نرجع الامور لما
3: سابقا. نعم ان شاء الله الله يكون معك شكرا كثير. محمود يقول كل ضيوفك اليوم مش قبيس يسعد مساكي. محمد صالح الردايده الله يسعد مساك سر عثمان ما تبعون وراء الحمى الملطية يعني مع العلم انهم قالوا عملوا في جولات وزاروا المناطق وان شاء الله انهم بيقوموا بانهاء هذا الموضوع ان شاء الله. سعد الدين يسعد مساك كل المحبة للجميع جميع الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان يسعد مساكم جميعا وسعيدين جدا حقيقة بالكم الكبير من الرسائل. منير عايش يسعد هالمساء. مصادر محلية طيران الاحتلال قصف مركبة مدنية على طريق البحر غرب مخيم انصيرات في وسط قطاع غزة ونجح ركاب بالمغادرة قبيل لحظات من القصف. عند مغادرة الركاب للمركبة لحقتهم مسيرات الإسرائيلية واستهدفتهم عدة مرات ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة آخرين كما يظهر في الصور التي يتم نشرها. إيران تقول حددنا نقاط ضعف العدو بدقة ونعلم كيف ومتى وإلى أي مستوى نضغط عليها. مرتضى منصور يوجه رسالة للعميد حسام حسن بشأن علم فلسطين يقول موقف محترم وهذا موقف المصريين كلهم. في ضمن تواصل التعليقات على رفع العلم الفلسطيني من قبل مدرب المنتخب المصري. مقطع فيديو ربما نجا بعجوبة في تركيا. سيارة تعبر قبل ثواني من انهيار الطريق بالكامل. وثقت كاميرا لحظة نجاة سيارة بعجوبة بعد عبورها جزء من طريق في ولاية ريزا شمالي تركيا بعد ما عبرت انهار الشارع. كل شيء يعني كل شيء قضاء وقدر. إخلاء مسنة من داخل بئر مياه بارتفاع المياه قدر مترين في بني نعيم شمال الخليل أعلن عن وفاتها لاحقا. $115 مليون دخلت خزائن المنتخبات العربية من مونديال 2026 وتصدر القائمة منتخب المغرب بحصيلة بلغت $21.5 مليون ثلاثها مصر $17.5 مليون ثم الجزائر $13.5 مليون فيما حصلت منتخبات قطر والسعودية وتونس والعراق والأردن على $12.5 مليون لكل منتخب فلوس. ابن أحمد يسعد مساك تحية للشيخ ناصر صباح.
4: حيوا الأبطال حيوا الفلسطيني.
3: قبل أيام من زفافها وفاة الشاب علياء علي عيسى من مدينة الليد في حادث الطرق المروع الذي وقع الليلة الماضية قرب الطيبة بالداخل رحمه الله. كارثة مائية في فقوعة شرق جنين يتم سرقة 80 كوب مياه كل ساعة من الخط الرئيسي الواصل للقرية جراء التعديات أي ما يعادل 57,600 كوب شهريا وهي كمية تكفي لأكثر من ضعف احتياج فقوعة في أشهر الذروة. وبحسب مجلس قروي فقوعة فإن الجهات المختصة تستعد لإطلاق حملة واسعة لكشف جميع التعديات حتى المياه يقومون بسرقتها. نكتفي بهذا القدر من حديث البلد لهذا المساء. دعينا الله دائما أن يمن على شعبنا بالأمن والأمان والسلام والاستقرار. شكرا لكل من تابعنا, شكرا لكل من تواصل معنا, والشكر موصول أيضا لجميع الأصدقاء. مجد حسنات يسعد مساك, المحمود شكرا كثير, أبو عماد الله يعطيك ألف عافية يا رب. دائما تفاءلوا بالخير تجدوه. تحياتي لك ولصوتك الجميل الإذاعي, الله يديم الأمن والأمان, آمين يا رب. شكرا كثير للقيصر, على هذه الأرض ما يستحق الحياة, إلى اللقاء.
5: على هذه الأرض ما يستحق الحياة, على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
6: حديث البلد مع عثمان صلاح.
7: من حقك تحكي.
8: بدنا مصاري يا أخي, ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري, بدنا نسكر الدنيا وخلص, سكر كمان مرة.
7: من حقك تشكي.
9: بدك تجاسو في الشهر, طب العالم مش شايف توكل يا عتنا, يعني هو بده يصلحوا له أواعينا, يعني خلينا نهيج بس وين نهيج كل المناطق كورونا.
7: أنت مواطن في هالبلد,
9: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه, وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك, بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي, الله يرضى عنك.
7: لكن وين المسؤول؟
8: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة, وين رئيس الوزراء, مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها, الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء, وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا, بس فيش عندهم الجرأة ليحكوا الكلام.
7: صوتك بوصل وممكن يغير.
10: أبو قطاي يعني إذا تستحمل الناس تعرف يعني تشغلها. أبو قطاي كل احترام, بس أبو قطاي فيش ولا برنامج, كل بيت لحن بلا مؤاخذة, فيش ولا واحد بتقول له إلا بس على راديو موال.
7: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
11: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: 99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: راديو موال

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. بلدة الطيبة. تقع بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله على بعد نحو 15 كيلومترا من مركزها. تعد الطيبة من أقدم البلدات المأهولة في المنطقة، ويعتقد أن جذورها تعود إلى العصر الروماني. تتميز البلدة بوجود عدة كنائس تاريخية تعود للفترة البيزنطية وبعضها للفترات اللاحقة، إضافة إلى قاعة من الحقبة الصليبية ومعاصر لزيتون وأخرى للعنب، كما تشتهر بطابعها الزراعي خاصة بزراعة الزيتون والكروم. تتميز البلدة بعمارتها الحجرية التقليدية وأزقتها القديمة، وتعد اليوم مركزا ثقافيا وسياحيا مهما يجذب الزوار للتعرف على التراث المسيحي والتاريخي في المنطقة. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: أن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: راديو موال.
3: مين بده يغني معي غنية شاطر شاطر؟

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. بلدة الطيبة. تقع بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله على بعد نحو 15 كيلومترا من مركزها. تعد الطيبة من أقدم البلدات المأهولة في المنطقة، ويعتقد أن جذورها تعود إلى العصر الروماني. تتميز البلدة بوجود عدة كنائس تاريخية تعود للفترة البيزنطية وبعضها للفترات اللاحقة، إضافة إلى قاعة من الحقبة الصليبية ومعاصر لزيتون وأخرى للعنب، كما تشتهر بطابعها الزراعي خاصة بزراعة الزيتون والكروم. تتميز البلدة بعمارتها الحجرية التقليدية وأزقتها القديمة، وتعد اليوم مركزا ثقافيا وسياحيا مهما يجذب الزوار للتعرف على التراث المسيحي والتاريخي في المنطقة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10:00 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: يتجلى أمامنا اليوم مشهد يعقوب وهو على فراش الموت. عادة كل ما يقوله الإنسان وهو على فراش الموت يكون هاما، لأنه عادة يقول الحقيقة كاملة، لا مجال للكذب هنا. ورسالة فراش الموت التي قدمها يعقوب كانت نبوية، لأنها تبين ماذا سيحل بكل واحد من أبناء يعقوب الاثني عشر عندما يصبحون أصباطا. أرجو أن تبقى معي مستمعي وصديقي.
3: مستمعي الكرام، أسعدتم بكل خير. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في بدء لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، يقودنا فيه الأخ سهيل موسى.

عجيب أمر هذا الإنسان يا صديقي، أنا وأنت، له في الحياة مواقف فيها من التناقض ما يدعو للدهشة والتساؤل. تراه في أحد المواقف التي تتكرر بين وقت وآخر تراه حكيما، غاية في الحكمة والتبصر والتعقل.

أمام توديع شخص في رحلته للحياة الأخرى مثلا، ما أكثر العظات الصامتة التي تتخذها من ذلك المشهد الصامت؟ تسمع أقوالا من هنا وهناك تعبر عما يجيش في الخواطر، كل ينطق بحكمة أوحى بها جلال الموقف، كلام يقال عن إيمان واقتناع وكأنه عظة العمر. هذه الدنيا لا تستحق النكد أو أن يفني الواحد نفسه من أجلها. لماذا لا نتراضى جميعا ونعيش في سلام المدة التي نقضيها فيها؟ فلان طمع وركض حتى تلاحقت أنفاسه، ماذا جمع أو أخذ؟ المشهد يعلن بوضوح لا شيء. إذن لماذا الطمع، ولماذا الخصام، ولماذا الأنانية، لماذا الاهتمام الزائد بالجسد؟ ماذا تجدي هذه جميعها؟ واضح أنه لا شيء أيضا. أقوال تتكرر في كل مرة تودع فيها شخصا تعرفه، نعم ما أكثر العظات، ولكن ما أسرع أن ينسى الإنسان وحري به ألا ينسى، لأنها مسألة حياة أو موت، إنها سعادة السماء في حياة الأبد. إذا أردناها فليكن هذا هو هدفنا الأكبر الذي تسعى إليه حياة.

أصل إليه بنعمة الله، إذ كانت علاقتنا بالسماء وبخالقها الأعظم علاقة متصلة مستمرة قوية، وما أكثر الوسائل التي توصل إلى ذلك. هذه أفكار تأتي وأنت بجانب شخص يودع الحياة ليرحل إلى حياة أخرى، ويلوح لي أن كل مودع يعود أيضا من هذا الموقف وفي رأسه تأملات وخواطر وعظات وما أكثرها.

0: نبقى الآن مع فقرة جديدة من سفر التكوين برفقة محدثنا سهيل موسى، فأحلى الأوقات.
1: كم يسرني أن ألتقي بكم أصدقائي في هذه النزهة عبر صفحات الكتاب المقدس لنقطف من جنانه أحلى الثمار وأشهاها. أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي. وصلنا في تأملاتنا في سفر التكوين إلى الأصحاح 49 وقبل الأخير، بعد أن تأملنا في الأصحاح 48 المرة الماضية. رأينا كيف يتكشف لنا جمال النعمة من جانب الله وأسرار الإيمان من قلب يعقوب. فالنعمة هي التي تتبنى ولدي يوسف وتفسح لهما مكانا في عائلة إبراهيم، مع أنه لا حق لهما في الجسد بتلك المكانة. والنعمة هي التي تخلع عليهما مكانة البكر ونصيبه، أي النصيب المزدوج كما لو كانا رؤوبين وشمعون. والنعمة هي التي ترفع قدر الأصغر دون الأكبر. والنعمة هي التي تمنح يوسف البكر بالتبني عربون ميراثه العتيد، ولكل هذا يرضخ يعقوب. إذن يأخذ أفرايم الأولوية والأسبقية على منسة. لقد كان يعقوب أحد بصرا وبصيرة من إسحاق، بل ومن يوسف نفسه، فإن إسحاق كادت تعميه شهوة الجسد عن حقيقة الاختيار ليعقوب دون عيسو، تلك الحقيقة التي كان إسحاق يعرفها جيدا. بينما سار يعقوب في بركة ابني يوسف في خط يتعارض مع العواطف العائلية، ولعله لم توجد في كل تاريخ يعقوب لحظة أكثر إشراقا من تلك اللحظة في أخريات أيامه. إن يوسف يقدم لأبيه ولديه لكي يباركهما، ولكن الأب الشيخ وضع يديه بطريق التقاطع بفطنة، أي أنه عكس وضعيهما شمالا بيمين ويمينا بشمال، والطبيعة تأبى هذا التصرف. وهنا أراد يوسف أن يستدرك الموقف بحسب ظنه أو رغبة قلبه، وقد أدرك أبوه حقيقة مشاعره، وإن كان قد أبدى معه تعاطفا لفظيا، علمت يا ابني علمت، غير أن ذلك التعاطف لم يكن ليبطل مشورة الله. وهكذا لم يتجاوب يعقوب مع الطبيعة في ابنه يوسف كما تجاوب لها يوما حين استمع لنصيحة أمه رفقة. فعلا إن خاتمة تاريخ حياة يعقوب تغير كل ما مر به من الأدوار الأولى، فدهاؤه وخبثه ومكره واحتياله وتدبيره وخوفه وقلقه الناشئ عن عدم الإيمان. هذه السحب جميعها قد تبددت الآن، وظهر من ورائها قوة إيمان هادئ نراه يمنح بركات كثيرة ويبشر بخيرات قادمة، مما يدل على وجود شركة قوية مع الله. نأتي اليوم إلى أصحاح جميل جدا، الأصحاح ما قبل الأخير من سفر التكوين 49. يصور لنا هذا الأصحاح الرائع مشهد يعقوب وهو على فراش الموت. رأيناه في الأصحاح السابق على نفس الفراش، لكنه كان قد تقوى واستند ليبارك ابني يوسف.
2: بعد ذلك أتى كافة أبنائه ليجتمعوا من حوله ويبدأوا بتوجيه الكلام.

0: السلام إلى الجميع من الكبير إلى الصغير، وبإرشاد الروح القدس يقدم لهم أقوال الله وأحكامه من جهتهم. عادة كل ما يقوله الإنسان وهو على فراش الموت يكون هاما، لأنه عادة يقول الحقيقة كاملة، لا مجال للكذب هنا. ورسالة فراش الموت التي قدمها يعقوب كانت نبوية، لأنها تبين ماذا سيحل بكل واحد من أبناء يعقوب الاثني عشر عندما يصبحون أسباطا، وما كان نبويا أصبح معظمه الآن تاريخا. سنرى ونحن نسير مع يعقوب كيف كانت روحه في أقصى المعاناة وهو ينطق بتلك النبوات. سنراه في ألم الذكرى لتصرف رأوبين وقسوة شمعون ولاوي وانحراف دان، ولكن هكذا مدرسة الله لآخر لحظة في آخر حصة للدرس. هذه الفرصة الأخيرة لنا لنرى فيها إيمان يعقوب الذي صقل ولمع في آخر حياته. كان يتحدث بكل إيمان إلى أبنائه الذين كانوا سيسكنون أرض كنعان، مع أنه في ذلك الوقت كان الكنعانيون ما زالوا يسكنون الأرض، وكان نسله سيستوطن أرض مصر لمدة غير قصيرة من الزمن. يا له من إيمان.
1: من أجل تأملاتنا في هذا الأصحاح 49 نقرأ منه من العدد الأول وحتى 12.
2: ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب، واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين، أنت بكري، قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائزا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته على فراش صعد. شمعون ولاوي أخوان، ألا تظلم سيوفهما؟ في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس. أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. يهوذا، إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا، جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن.
0: نأتي إلى اصطلاح مثير يستخدمه الكتاب المقدس كثيرا، وهو في آخر الأيام. وآخر الأيام هنا لا تخص الكنيسة حاليا، ولكنها تختص بالشعب العبراني القديم وماذا سيحل بالأسباط الاثني عشر الذين كانوا سيصبحون أمة كبيرة. جزء كبير من هذه النبوات قد تم فعلا، ليس على صعيد الجماعة فقط، بل والأسباط كل على حدى أيضا. سنرى في هذا الإصحاح ماذا سيحدث لكل سبط من الأسباط في الأيام الأخيرة. بعضها قد تم والبعض الآخر لم يتم بعد. طبعا لن نتطرق في درسنا إلا لرؤوس الأقلام، وإذا كنت تريد المزيد من التفاصيل مستمعي فلا بد لك أن ترجع إلى كتب التفاسير المختلفة. كان يعقوب جالسا على سريره متكئا على عصاه. كان يعلم أن أيامه قد انتهت، وأراد أن ينطق بكلماته الأخيرة، وقد بدأ بأولاد ليئة، ثم بأولاد الجاريتين، وأخيرا بابني راحيل. رأوبين، أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته على فراشي صعد. كان الآباء يدركون موضوع الوراثة كثيرا ويضعون عليه أهمية كبيرة، انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء بالوراثة. أدرك يعقوب ذلك ورأى في رأوبين نفسه كثيرا، قال عنه ثائرا كالماء أو غير ثابت كالماء. كان مندفعا في شهوانيته لا يعرف إزاءها استقرارا. ألم يكن يعقوب كذلك في مقتبل عمره؟ وقال له لا تتفضل أو لن تبدع، لن تكون لك الأفضلية يا رأوبين. وفعلا لا نقرأ أن رأوبين كان متقدما في أي شيء في حياته. كثيرون منا اليوم يقنعون بالبسيط الهزيل ولا يريدون التقدم والإبداع، وتراهم يقبعون في مكانهم طوال حياتهم. القصة التي يذكرها يعقوب هنا عن رأوبين قصة مخجلة لم أتطرق إلى تفاصيلها خلال الدراسات الماضية، فإن وسائل الإعلام اليوم فيها ما يكفي من القصص المخزية، والله لا يريدنا أبدا أن نتعمق في خطايا الناس، وهو يقول لنا في رسالة فيليبي: كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. الله يذكر لنا خطايا البشر لنرى أمامنا صورة واضحة عن العائلة البشرية فقط. الابنان التاليان شمعون ولاوي يجتمعان في نفس النبوة. شمعون ولاوي أخوان، آلات ظلم سيوفهما. لابد أنك تذكر مستمعي كيف قتلوا كل سكان مدينة شكيم بسبب خطية رجل واحد، شكيم الذي اغتصب أختهما. أخذوا ثأرهما من المدينة بأسرها، أرادا الاحتفاظ بحقوقهما عن طريق قوة الطبيعة، وها هو يعقوب يذكرهما بذلك: في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس. في لاوي نرى عرضا رائعا لنعمة الله. صحيح أنهم تفرقوا بين إخوتهم، ولكن لكي يحملوا مهام الخدمة وأعباء الأقداس، لأنهم كانوا النسل الكهنوتي. إنها نعمة من الله أن يجعل لاوي القاتل الشرير رأسا للسبط الكهنوتي. ونعمة الله يا صديقي هي التي غيرتنا نحن الخطاة، وجعلت منا ملوكا وكهنة للمسيح. كل مؤمن بالمسيح هو كاهن، مهما كان ماضيه ومهما كانت خطاياه. إذا كان قد قبل المسيح في حياته فإنه يصبح كاهنا. كيف؟ بنعمة الله المخلصة. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، يقول بطرس في رسالته الأولى. ثم يتابع الرسول في رسالته ويقول: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. عمن يتكلم هنا؟ عن الذي افتداهم المسيح بدمه الثمين. لقد فقد رأوبين وشمعون ولاوي مركزهم الأول. لن يأتي الملك من نسلهم، سيأتي من الابن الرابع الخاطئ أيضا، والذي تعاملت معه نعمة الله. يهوذا، إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. لماذا؟ لأن الرب يسوع جاء من سبط يهوذا وله يسجد الجميع. يهوذا جرو أسد، من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه. لعله من هنا جاء الوصف الخاص بالرب يسوع أسد سبط يهوذا. إليك الآن واحدة من أجمل النبوات في الكتاب المقدس: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. وشيلون هو الحاكم، والواقع أن الأحداث سارت جميعها في خط تتميم هذه النبوة بصورة واضحة، فقد ظل هذا السبط محتفظا بتماسكه حتى وهو في السبي، إلى أن صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة. نعم، ففي الوقت الذي كان فيه الشعب عرضة للذوبان في الإمبراطورية الرومانية، في هذا الوقت بالذات ذهب يوسف ومريم إلى موطنهما بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، لغرض الاكتتاب. ويومئذ ولد المسيح، وجاء شيلون صانع السلام. إلى الآن رأينا في بداية سفر التكوين أنه سيكون نسل للمرأة، كانت هذه النبوة الأولى التي تتعلق بالمسيح. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. نسل المرأة أي المسيح هو الذي سيسحق رأس الحية أي الشيطان. ثم تأكد هذا النسل لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، والآن يؤكد هذا النسل ليهوذا الذي سيأتي منه. كلمة شيلون تعني راحة وسلام، ويسوع هو الذي سيأتي بالراحة والسلام. وعندما عاش المسيح على هذه الأرض تنحى عن رافضيه وقال لعامة الشعب: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هذا هو شيلون الذي يأتي. يسوع ليس شيلون فقط يا صديقي، بل هو الذي سيمسك بالقضيب. قضيب هذا العالم سيحفظ بتلك اليدين المثقوبتين، كما ونقرأ بعد قليل أنه سيأتي من الله الراعي والصخر. ونقرأ في سفر العدد عن كوكب آت. كل هذا مستمعي يتعلق بمجيء المسيح. هو نسل المرأة الموعود به للأباء، هو شيلون الذي سيأتي بالراحة، وهو الملك الذي سيمسك بالقضيب ويحافظ عليه، وهو الراعي الذي سيبذل حياته، والصخر أو الحجر الذي رفضه البناؤون والذي سيصبح رأس الزاوية، وهو كوكب الصبح المنير لكنيسته. هذا هو النسل الذي جاء من آدم وشيث بعدما قتل هابيل، ومن شيث امتد عبر نوح إلى سام، ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والآن يهوذا. ألا ترى معي يا صديقي أن الله يتحرك بترتيب معين وببرنامج دقيق؟ رابطا بالكرمة جحشه وبالجفن ابن آتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. عمن يتكلم هنا؟ عن المسيح عندما دخل مدينة القدس على جحش ابن أتان وقدم نفسه كالملك والمخلص المنتظر. غسل بالخمر لباسه، أي خمر؟ إنه الدم، دمه الكريم. ولكن عندما سيأتي المسيح ثانية ستكون ملابسه حمراء حسب قول النبي إشعياء: ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة. في ذلك الوقت لن يكون ذلك دمه بل دم أعدائه. وهذا ينبئ بمجيء المسيح الثاني للدينونة. إذن كما رأينا تعتبر نبوة يهوذا هذه من أروع النبوات في الكتاب المقدس.
1: نتابع القراءة من العدد 13 وحتى 21 من الأصحاح 49.
2: زبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن، وجانبه عند صيدون. يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق، أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره، أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك، نفتالي أيلة مسيبة يعطي أقوالا حسنة.
0: زبولون هو السبط الذي عاش في شمالي الأرض على الساحل. يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. يساكر أيضا كان ساكنا في الشمال، وهو مع زبولون عملوا أعمالا كثيرة كانت أساسا للأمة، كانوا عمالا، لم يكونوا على درجة من الأهمية على الصعيد الاجتماعي، ولكنهم بنوا الأمة وهذا ما يهم. أما أجرتهم فكانت الجزية، لأنهم سعوا إلى الراحة والنزهة في الأرض. دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق، أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. كان دان واحدا من الأصباط التي ستتمرد كما سنرى فيما بعد، لهذا كان يحتاج إلى مخلص، كان سيقوم من بينهم الشخصية الشيطانية في الأيام الأخيرة. والواقع أن سبط دان هو أول من أقام العبادة الوثنية بين الشعب بعد موت يشوع. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره. جاد أيضا تمركز في الشمال، ولكن الذي اتخذ أقصى الشمال هو دان. لذلك إذا أردنا أن نصف المنطقة كاملة نقول من دان إلى بئر سبع، أو من الشمال إلى الجنوب. أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك، نفتالي أيلا مسيبة يعطي أقوالا حسنة. أشير يشير إلى الشبع الروحي، ونفتالي إلى الحرية. سترى بعد ذلك مستمعي في الكتاب المقدس أن كل شخص تعامل الله معه شخصيا كان يأتي من واحد من هذه الأصباط.
1: لا وقت لدينا لاستكمال بقية الأصباط، على أن نتابع ما تبقى من الأصحاح 49 والأصحاح 50 من التكوين في المرة القادمة. حتى ألقاك مجددا، لك مني مستمعي كل محبة، والرب معك.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: راديو موال 101.7 FM.
1: وراك وراك مش عايز